0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوقها الشباب ونكوين. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس، مؤسس شنو الشيء اللي خلانا؟ لأن في احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدوا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة، لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول رافقة من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في ريادة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسها. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحس حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوقها نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة عندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسوها، قال هنا قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في أدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوق، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات اللي دربناهم فوقها. قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها؟ ال30 دقيقة تسير فوق شنو؟ ال10 تسير فوق شنو؟ ال40 تسير فوق شنو؟ 20 تسير فوق شنو؟ كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل دخلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا ترى بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بسيط ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات تكون من الوالد ومن جاي ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلمه معهم. الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده، ويقدر يمشي في الجامعه المثل مثل ده، خلاص نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها قرابه احنا سنه كامل، كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد قرابه سنه كامل كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الريزو في التواصل الاجتماعي بالاخص. الشيء الاخر بالتالي كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها. حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عندنا تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونه نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكمل نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده أنتوا تدربوا مجالات كثيرة مرات.
1: نعم.
0: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا بكثر؟ أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مؤخدمة
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادو من مؤسسة المؤسسة وشنو بحصل في المؤسسة لأن أنت كاللقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادم بس يخفوه وبديك بيتة تمشي أنا هنا لدرجة بقون واحدة بالتلفون بس نادونا يا خي بتمشي اللي مش تجري معاك ده عدة مرات حاصل لأنه هم من عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا أخوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات أهالي ميلزمون ما يبدك ما في مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لحد بها أيانا ده أو لا أمور هم بجوا يا خي إنه بتدريبات اللي ما عندك بينشي دي قاعد يسال كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريبات لدرجة البنات ده بيجوا كتير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
1: صراحة التدريب المهني مهم. أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كتير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة الادمنيزيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسيبه معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم حجر.
0: صحيح.
1: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات القاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
0: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
1: جهات تدعم الشباب ده كي ما عندنا أصلا. أنا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة معناته الطلاب الماهرين الجف العوائل في المدارس دي شالتهم دربناهم فترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي الكان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربناهم في القيادة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم من سيادة بس القلق هنا مدى اللي مرقوا فوق في الحفلة ده هم من سيادة خيطوا بإيديني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد كبس زاد على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر يسيد أنا منك نجي يوم 29 هنا الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شهر لين 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي كيف في مجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أناجس أنا بشخصيتي اللي قد دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد دقينا في خطة المركز ذا كله لقد دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وكده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
0: جميل. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلترا عشان يساعدكم أنتم ذاتا في بعض المجالات؟
1: نعم مراكز التدريب عندنا مع في شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد إننا كمان في عاتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه إننا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد إننا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأقي سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وعنين طلبنا بيكون يخشعنا في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس.
0: جميل. طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني إذا عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أو رضا صعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
1: يعني هنا إشكالياتنا المعدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي المعدات بتحتاج لها قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل المعدات يعني هسه قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده نقدر نأهلهم فوقها والشيء اللي ما في ده الصعوبات اللي قاعد نواجهها دي والأشياء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلا ما في حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل إننا قاعد نخدمه فوقه والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الإنسكريبسيون عن الإيارات البجو قاعد بهنا المشاركة ده بس قاعد نحاول نسوق فوقه، لكن شركاء كده ما في، والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندهم أكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، نقدر الشغل اللي مجال يتدرب فوقه ده يتدرب مثلا في قيادة على الأقل يلقى لي مكنة ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط العرض الواقع. مثلا يدور في الدرة في الطاقة الشمسية يلقى لما عداد يمشي يخط في أرض الواقع. الدرة في الأنديجو يخط لما عداد يسيب. لكن المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية الشباب الصحافة بلا حدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا. البنات الثلاثة اللي جوا الدمكيد بيكون هيقدروا يساووا يشوفوا هاي العمل. لكن مجال آخر جانب آخر ده كده ساعد هنا ده ما في.
0: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينة أم حجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه. التوجيه ده مشكلة مرة واحدة بس. أي إنسان ربنا خلقه بصفات خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحدة بس. ومجال واحد ده ما يقدر ماهر. دون كان هنا قال نفسه لحس كل جهد الشباب ده نوجههم لأن نادو ماهر بكون لسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل. دون كدارين نوجههم أي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه. إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر. كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله. كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله. كان سويت كده تبقى ما شاء الله. ده بالنسبة للتحديات. التحديات الأخرى مثل ما قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده الشيء بقدروا يبدو فوق العمل ده ما في.
0: ما ليش هنا كده انتوا ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزارة الشباب والرياضة ولا مثلا هي الوطنية لترقية العمل او نابي ولا كده؟ هل تواصلتوا مع الجهات دي؟
1: ونابي ده تواصلنا اننا في اقليم البطحة في آتشي لاي قرابة ثلاث سنوات قدمنا بشروع اسمعنا طلعت بعد سووا لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ابنا ده انا ما بتقريبا ثلاث سنوات سمينا اللي بس في الاخير في آتشي شالوا بعض الاشخاص كي وبتن برا في المحافظات الست دي للبطل اللي نادم كي بيكون نادوكر ما في اللي بس في عاتية. بالنسبة للجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتية شر رقمي وشلت رقمة وخلاص قلت نتواصل. مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما هدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما واصل. أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون نتواصل معايا لكن ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت. حتى في الجامعة هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب انا مجر كيف بخدمه لكن ما لقيت مني صراحة اي جهة وهسه اقول انا بنحاول نفتش ان شاء الله كان لقيت انا قدر نحاول نتواصل معي ان شاء الله.
0: سيد ابراهيم الرحمة انا طبعا قاعدين في نهاية البرنامج هل عندك كلمة اخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة في القاعدين دي؟
1: انا الرسالة الدائرة قال لي مالي اخواني الخريجين انا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي سبع سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة حاولت أول لي محارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا أسست المركز سبيل لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما تطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهذا ما حل. حاول كوي لك مهارة. كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله. عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي. لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل ثلاثة أربعة ده شيء جميل مرة واحد كبس. مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بقوله مثل كرسي ورجلة واحدة. كان الرجل الواحد انكسرت دمارات الكرسي بقى. لكن في حال عندك مصدر دخل اثنين ثلاثة تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيه كل آخر يتركز. دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام. ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إنهم جسم من أعضائهم ذكي مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتقعد إلا تعتمد للوظيفة ده ما حلل. الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة. أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسوي لي جاي يجوزوني ويسو أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل. والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى. أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كذي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول. وأصلا كالعمل ما عنده أي عمل ده إيه ما في الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس. لكن أقود مكتوف الأيدي عندك أسرة تقدر تكون لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء لك أخرانك قادر. الوالدين دي صحيح جزاهم الله خير بيكون ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكون عنينا لجوا خليه لو هم يعتون نشولهم. لكن نادم لو أمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقل ساق الأسرة ده ما حالك. خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قادر مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط. ما نقدر نقول يبدو من الصفر. إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد. لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تخط على أرض الواقع ومثل ما بقولوا لي كل حركة دي إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دايما نقوله للإخوة الشيء كناس إنهم استطاع ده كان شيء تفي أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وأنت عندك شيء ده حاول أتأمى حاول أتأمى خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخر كبير في الأسرة هو أم بعدك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده يمكن الحمل الكبير ده هو قلبه بقدر بيشيلك منه كم بقول اثنين ثلاثة وأربعة
2: في الاسره ده معناتها تتقوا خلاص للاسره كلها التخفف لا وتكون اليوم الناس دي قاعد بيساعدوا بعد الاسره ده ما شاء الله لكن بعد الاسره ده صراحه المساعده ما في كشفت اخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي ما شاء الله نادم ثقه ما نادم فوضى ساكت ده حاول اتامل في المجال ده حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينوا الشباب كان شلتوا ماشي اللي في مجال قاعد بيكوي الناس او كمان بيقدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد حاول اتامل بالشغل البسيط ده. اليوم انين الاخر خليك في المركز انا جاب لنا السيز واحد كله معناته سعدانه شاك مثلا بيكون يتخرج في المجال عن الطاقه الشمسيه مثلا اديت له بيكون مفاتيح واديت له حاجه بسيطه كي بيكون يستمر فوق كل ساعته اليوم الشاب درب في مجال المكنه انت المكنه بيدها كل معناته ساعته دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقعدوا ساكت اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كلها عدم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو اخذت النادم من موتوي بيقتلوا بيشيلوا له شنو عنده عمل بنود اللي في البيت بسرق بيشيل شنو دونك كل ده معناته عدم العمل لو كان في حاله عندنا عمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها تتجمع فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسير لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقنا قدام ان شاء الله
0: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يام حجر على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد للمستمعين والمستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد الله مستمعين والمستمعات ترغدتوا عافية أيلا ليه شين حالكم من تقول الجلد. أسعد الله مستمعين والمستمعات بعد ما قدرتوا أهل فترة بلغة الفرنسية مع زملائنا وبالتحديد كمان مع زميل لنجلين مع بيت بام حاليا داخل الاستديو على الساعة 7 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكعدية 75 دقيقة في لغة لا إلا 75 دقيقة. سادة المستمعين والمستمعات الكرام تسمو لحظات المنوات الغنائية بعد المنوات الغنائية تسمو البلاغات العادية والرسمية تسمو الدعايات الساعة 7 و 15 دقيقة نشرة الأخبار مع زميل أبكر حسن بخاري. بعد الأخبار كمان السادة المستمعين نواصل معكم لغاية الساعة 8 و 15 دقيقة وقت ده خلاص نقول لكم باي باي للمستمعين. أجدي ريغوبير في الهندسة الصوت عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. البرنامج كمان نقايد معانا حاليا في المراقبة تليم مقايوس وكل البرنامج كمان في تيتي شرافة بابا بادمي إسايكو وكلكل. أعزائي المستمعين ما ننسوا لنا أنا جريدي سانفيل وكل الشيف استاسيون بروفنسيال القادم بتاعه معنا كل شيف تكنيك الكان قادم بيسوي الريلي غاديو كاد ما إذاعتهم المحلية نقول لكم شكرا على حسن المتابعة. أجدي نمشي ونسمع أول فاصل خنائي الأغنية كمان نقول بها صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد مشان هناك في آتي اللابتها ولقينا كمان الفنان الكادي نتمنى بها كذلك صباح الخير عبد الله حسين جيمي لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد قبينتك.

0: أيها المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات تبعت مع سمينة أغنية من الفنان الكادي عبد الله حسين جيمي. نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا. احنا اليوم مع فجر الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت استسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص أن نترك لكم أسمائهم ديل عندهم نقاءات في أماكن مختلفة، وكل التيران عندهم دا عندها مشاكل مطلوب منهم عشان بمشوا بأوراقهم في الإدارة انت كادستر. هم السيد تتاير عمر خميس عند نقاء في كاركية مشاغة سكسيون إلو 76 لو 12، والسيد محمد بشر عند نقاء في كاركية أداء ساكن سكسيون إلو 71 لو 15، ياخوب عبد العزيز وفاطمة حمدان عندهم الاثنين كلها نقا لو 11 و 14 وإلو 82 لو سكسيون 1 دا في كاركي أنقبو. والسيد محمد صالح إيسا عند نقا في كاركي جنيبور سكسيون 2 إلو 222 لو 7، والسيد حسن صالح عند نقا في كاركي اللوبيت سكسيون 1 إلو 54 لو 5 7 و 9، والسيد محمد صالح إيسا عند نقا في كاركي جنيبور سكسيون 2 إلو 222 لو 7، سمية داود آدم عندها نقا في كاركي الرنقاجي سكسيون 3 إلو 75 لو 13، السيد أميتا ألانغا عند نقا في كاركي نقبو سكسيون 1 إلو 67 لو 6. دول كمان ناس تلاتة، السيد إبراهيم إدريس الحاج عند نقا في كاركي الرنقاجي سكسيون 3 سكسيون 3 لو إلو 73 لو 8 بيس 10 و 12، وفاطمة سكر جتي عندها لو 10، السيد بشر عندها كمان لو 12 مطلوب منهم كمان كلهم كيف بمشوا في الإدارة انت اللي كرستر بأوراق هناهم. البلاغ ده بيعتبر كونفوكاسيون. اللجنة حينت المسجد أبونا إبراهيم القادر في كاركي إباكارة يبلغ كمان لكل المسلمين والمسلمات وكل المداهين وحفاظ القرآن وكل العلماء وكل سكان حنا إباكارة خلي يمرقوا وبحضروا كمان في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا بيهتفلوا عن باكر يوم السبت الموافق أول ربيع الثاني عام 1448 هجرية الموافق 12 سبتمبر عام 2026، ومن ناحيتها كمان بطلبوا من كل الحلال المجاورة كذلك خلي بادروا في الاحتفال ده. مدوا في البلاغ كمان اللجنة المنظمة، نكرر اللجنة هنت المسجد أبونا إبراهيم القاري كمان في كاركي إباكارة للفرحة تبلغ لكل المسلمين والمسلمات وكل حفاظ القرآن وكل المداهين أنا نجمينا ولا بكان آخر كذلك اللي يبهدروا في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم القادم بيهتفلوا عن باكر الموافق يوم السبت أول ربيع الثاني عام 1448 هجرية الموافق 12 سبتمبر عام 2026، ومطلوب كمان من كل الناس عشان بحضروا في الاحتفال حنا المولد ده. في البلاغ كمان مدوا فوق اللجنة المنظمة. السيد كونسي بلغ ده كمان نجو فوق بعد لحظات داخل الاستوديو الساعة 7:11. الكونسي أسمان غومبو قائد في قد شرف كونسي في كومين عنا ديزي مارندوسما يقول لبعد ما سميو بوفا أنا صحفية خديجة محمد طاهر عفوا كان ماتت في نجمينا بعد مرت أسمانا قنبو بأسما وبأسمانا كله وصرته ولكل بأسمانا كله الأمال هنديزي مرندوسما يقدموا تازياتهم الحرة لكل الجورناليست هنا أونما بصفة عامة راديو أو كمان تيلي وكل الناس اللي بعرفوا المرحومة خديجة محمد طاهر اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر كونسي أسمانا قنبو ده كونسي منسيبال هنا كومين هنا ديزي مرندوسما يقول بأسما وأسمان أسرته يقدموا تازياتهم الحرة بعد وفاة هنا زميلة خديجة محمد طاهر يقدموا كمان تعزياتهم لكل صحفيين حنا غديوكات وحنا التليكات ويقولوا كمان الله يصبرهم اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أسعد الله مستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي يجات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نشرت الأخبار السباهية مع الزميل الأستاذ أبو بكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد سالب أبيارو. صباح الخير مستمعي راديو تشادي. لكم نشرة الأخبار اليوم 29 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. الجلسة الثانية الأجية لمجلس الشيوخ فتحت أعمالها في قصر الفنون والثقافة بحضور الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا. دي سينة الحكومة مكونة من 5 وزراء على رأسها الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد كيلين فاتت في بروفينس هنا وداي. الوزارة الصحة الأمة والوقاية بالتعاون مع البرنامج الوطني للنضال ضد البالي نظم ورشة مع كباراتنا الأنجباء هنا تشاد. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيل عناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الجلسة الثانية الآدية لمجلس الشيوخ انفتحت أعمالها في قصر الفنون والثقافة هنا في الأسي من جمينا بحضور الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا وكثير من المسائل الكبار حن الدولة. في خطاب رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي تكلم أولا بالخلافات انت المزارعين والرؤاة والخلافات انت الكبليات، وبعد كمان قدم الجدول حنا أعملهم. وقال جلستهم انت الأمل خصصوها في عشان يتمدوا القانون المالي لعام 2027 ويدرسوا ويتمدوا بالمشاريع والمواضيع اللي بتتعلق بالحياة الاجتماعية هنت السكان التشاديين بصفة عامة. بئثة هنت الحكومة على رأسها وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد نجيلين فاتت في بروفينس حنا وداي. الوفد مكون من 5 وزير ولاقاهم الأمين العام هنا وداي جنجار غاسبار. الهدف من الزيارة عشان يشوفوا ويعرفوا الحالة انت الخريف في منطقة وداي، وأيضا سوا الوفد كمان ملم مع المسائل الإداريين التخليديين والمنظمات الحكومية والغير حكومية والجمعيات انت المجتمع، وكلموا في الحالة انت الخريف عامة وشنو الإجراءات اللي يشولوها والاستراتيجية اللي يقوموا بها. الوزارة هنت الصحة العامة بالتعاون مع البرنامج الوطني للنضال ضد البالي نظموا ورشة مع كبارة الأنجباء هنا تشاد عشان كيف ينظموا الحملة هنت التوئية ضد الأنباؤدة وضد البالي اللي بتسبب الأنباؤدة، ويدرسوا كل الخطط ويقدموا الحلول عشان كلهم كي يقشوا مرة واحدة مرتنا البالي من بلدنا تشاد. في نفس الإطار بدت الانطلاقة هنت الحملة ضد مرض الكبد اللي بيسموه هيباتيت بي وسي القامة التابية بمبادرة حقا الوزارة هنت الصحة العامة بالتعاون مع برنامج الخطائي للجهات ضد السيدة. الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن والتفاصيل.
2: كلنا سوا وده من أجل مجتمع بيتمتع بصحة جيدة وأجل بقت الانطلاقة الرسمية هنت الاختبار هنا مرض الإباتيت والقادة تنظمة وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج الخطائي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة. المناسبة كمان سمحت لمنسق مركز الصحي النجمة محمد نور أجيد وده أكد للحضور بخطورة فيروس الإباتيت اللي بنتقل عن طريق الدم والبزاق واللمسين الدم الوسخان اللي كان بسبب مضاعفات خطيرة. كلم ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة أوماي جرمة أكدت بكونه المنظمة دي قادة تجيف ما تشاد ودلي يحاربوا فيروس الالتهاب الكبدي أي مرض الإيباتيت القائد بيعانوا منه الملايين حول العالم. قال منسق البرنامج القطاعي لمحاربة فقدان المناعة المكتسبة السيدة بتشاد دكتور جبير أحمد هليكي وضح بكون الفيروس ده بيصيب الخلايا هنت الكبد وبسبب الالتهابات وبنقسم لنوعين وأيضا بتلف الكبد كان ما عالجوها أجل وبينتقل بشكل رئيسي عن طريق لمسين دم الشخص المرضان ومشاركة الإبرة والدواء الوسخان أي الملوث والدم الماء مكشوف من الأم للجنين. في الكمالة كمان دكتور جبير أحمد أشار بالدور الكبير القائد بالأبا مركز الصحي النجمة والشركاء.
1: فيما يقي بي صباح المنظمة الغير حكومية اللي بيسموها النشاط ضد المجاعة وما شركاء حقها ولا إدارة الأمة للا مركزية هنت الوزارة إدارة الأراضي واللا مركزية نظموا ورشة عشان يقووا الكفاءات والقدرات هنت اللجان الخروية ويجهدوا ضد المشاكل هنت القبليات عشان السكان في الريف يعيشوا مرتاحين بهلو وحالة. الساعة 7:20 قبل ما نختم نيد العناوين الجلسة الثانية الآتية لمجلس الشيوخ فتحت عملها في قصر الفنون والثقافة بحضور الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا. بيسينت الحكومة على رأس وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد مجيلين فتحت في من بروفنسانا والداي والوفد كمان مكون من 5 وزراء وتوالي بسو ومعلمة فيما يخص الحالة مثل الخريف في منطقة هنا والداي. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة هم اليوم 29 ربيع الأول 1448 ريال قرأ لكم البكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس شوكبي كابريال. النشرة إن شاء الله تسموه بعدين بالساعة 7:15 نخليكم في باقي برامج الإزام عن زميل عبد الهادي محمد صالح بابا يارو هنا جمعنا راديو تشات مع السلامة تياد قيلو بالآفي.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتشاد بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع زميل بكر حسن بخاري نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات المفدلة. الإدارة انت للشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت لاستسلال عراضي السكن والتمدن تترو من الناس دي اللي عندهم نقاط في كاريكي هرانجاجي سيكسيون 3 إلو 71 لو 1 دي 3A و 4A. هم السيد محمد علي حسب الله دا نقا حق لو 1 والسيد مدام ملنا دا سيدي لو دي مدام دايمونة أليانس لو 3A مدام أمينة توني بابا لو 4A والسيد ودور كمان مدام فاطمة تاج الدين كذلك في هرانجاجي سيكسيون 3 إلو 73 لو 13 15 17 و 19 مدام فاطمة تاج الدين لو 13 محمد روزي لو 15 مدام عواتف بحر الدين لو 17 مدام عشتا نور حسن لو 19 مطلوب منهم كمان يمشوا بأسرع وقت بأوراق هناهم. البلاغ ده هو ككونفوكاسيون. الرئيس هنا الجمعية هنا الميتيلي هنا الجير ديموبيليزي وريتريتي هنا كات بطلب كمان من كل زملائنا اللي عندهم التيرين في اللوبيت وبعد منهم لقيوا الريفرنس وبعد منهم ما لقيوا ده خلي بمشوا في المكتب عن الجمعية القائد في شاريمير روم بوان بيوني بدوسي هناهم وبقرص هنا وقرص بيساوي 2000 ريال. مدى في البلاغ كمان الرئيس عن الجمعية أي الأسوسياسيون عن الميتيلي عن الجير ديموبيليزي وريتريتي في كاتا السيد غابي إيغاري إيكورا. بلاغتنا عن الوفاء أخي موسى دليجي آدم موسى دليجي تجاني علي النور أمدو شتيمة أمدو إما أمدو شب دراسة ودينا يوسف غنبو يوسف دليجي جدة النور دليجي إما إيسا دليجي عبد الرحمن شتات أجد جبرين حسن غرغور الحاج حسن التوم الحاج محمد حسن الحاج محمد الجامي عمر إبراهيم جدة عمر بلاما إما آدم بلاما خاسم بلاما محمد آدم بلاما سالي إبيل دليجي أبكر جدة دليجي إدريس عبد الله دليجي إما أجيت بلاما أبورو دليجي آدم بخاري دليجي حسيني مكايلا دليجي بول أكا دليجي جدة أحمد دليجي موسى أبكر دليجي كواسا محمد دليجي اللوان غلاديمة دليجي أخونا أبكر دليجي محمد هوا وأسرة دوجي شقيتي بلاما جدة إيسا لوم الهيزن يبلغوا بوفاهنا بنيتهم وأخوتهم أمريكي بريراتا كم ماتت أمس يوم الخميس 10/9/2026 في نجمين. البلاغ الحزين ده بيقدموه كمان لكل الأهل الأخوان أنا برا والداخل والصرخة كمان بسواء اليوم يوم الجمعة الموافق 10/1/9/2026 في كركيب التلا بقرة البيت كمان ما بقيت من بيت هنا دليجي جدة جنب الأنتن اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. بلخنا 40 الجوني عبد الله جوجة محمد تاوانو دليجي موسى آدم عمر غاري بلاما إما آدم دنغسو يشكر كمان كل الأهل الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة هنا أخوهم الإمام دنغسو ومن ناحية تانية كمان يخبروهم بكون
السرخه الأربعين يوم حنا الإمام دونغوسو بيسووا باكر يوم السبت في إبلت غريدايا هلا دليجي موسى آدم. اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة. ذاك ذلك بلغنا 40. عبد الرحمن جبرين جورا جبرين محمد توما جبرين عمر جبرين محمد سخير جبرين. بشكروا كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت. حنا أمهم فن آدم المعروف باسم جديوي وصرخ الأربعين يوم حقا كمان بيسووا اليوم يوم الجمعة في كاركي نقبو اللي إبراهيم محمد اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. السيد رمات ميتيف أبو حج رمات جدة بشارة بلاما جدة المدير أبكالتوما بشارة معلم موسى قنبو تيغو المدير معلم عبد الله المدير إيمت قسرة معلم آدم هارون أسرة محمد جبل ليرو لو ماليزين يبلغوا لكل الكانتون كل الناس الكانتون الشرفة العسلة السلامات ولادب موسى ولادب البنسيت ولا الإيسي القرآن ولا زخاوة والأهل اللي برا والداخل بموتنا بنيتهم. حواء أبو هج كان ماتت ليلة الأربية والصرخة كمان بيسووها اليوم يوم الجمعة في أم بيتي لتبلامة جدة المدير اللهم يغفر الله ويرحمها بالجنة. سالي بشارة محمد بشارة توم بشارة بلامة بشارة محمد أخي جدة الجوني آدم جدة آدم الشيخ هارون عبد الله وأخوانا في اللجابة الحاج خالة يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم بموت حنا بنيتهم وزوجتهم. زار محمد أخي كان مات يوم الخميس والصلاة كمان بسوى اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر ما بقيت من بيت أنا ألقوني عسنة في أم تكون علايا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان المرحومة كمان الله يواليهم الصبر باسمي وباسم هنا كل الأمال هنا أنما ولا ديريكسيون جنرال نقدم تعزياتنا الحرة لأسرة المراحيم هم السابقون ونحن اللاهقون اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أتشاهد بعد مع سمينة الأخنية وسمينة كل البلاغات العادية والرسمية الإنجنة لها داخل الاستديو الساعة 47 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجهادية، باقي لي بس تقريبا 35 دقائق عشان نعيش معكم مع سوا. فنوقف الأخنية ونجو كمان نهجو شوية بما يخص الملاحظات اللي عندنا لها. انت اليوم يوم الجمعة، فعلى كل حال يا جماعة دايرين نهجو حاليا مدينة أنجمينة، بيقة أنجمينة كبيرة، فالمخابر حقها المعروفة رسميا ده مخابر الكبير هناك هنا لاماجي، وعندنا كمان المخابر هنا تقرى، أول كان مخابر هنا فرشة هسا كان عملة، وبعد من الحلال المجاور عاصمة أنجمينة هم كذلك عندهم مساتر، المساتر هنا يال دقاق وحتى هنا الناس الكبار وما أشبه ذلك. فشوفوا خلينا ندوا المثل قبل، شوفوا اللاماجدة وقت سووا بكان المساتر سووا برا بعيد مرة واحد لغاية الناس بزياء بشيش بشيش بشيش بشيش بشيش ويسلوا فوق الهلة. فالحمد لله هنا هنا تقرأ دوكولا سووا بكان دا ورا مرة واحد لهدي الناس بس بجو بجو بجو بجو لهدي لسقوا معايا مك. هنا هنا فرشة كذلك سووا لي بقيت، لكن في بعض من المساتر القادين قادين بنشوفها يا جماعة، في بعض من الحلال ده مطلوب من الناس الهم المعنيين كسواء ديليجي أو كمان الشيف ديكاريه أو كمان البلامات الهم بقولوا التراب ده هنا جدنا، التراب ده هنا فلان فلان هنا فلان ده يا جماعة الدرب الهم شالاهم ده أن إحنا ذات كله بيشيلنا، ونفس التراب اللي هم دفنوهم فوق ده والله نادم كبس بلاقي نبي حي كده ما في، يعني احنا ذات كلها يوم بعد يوم اكل قال حسا حاليا وقت ده قال نهجي انت قاعد تفطر فرحان تشرب لك شاي راقد رجلين واحد اخو في اخو وقاعد ممتت هاي تنفس ريح بمرق وبدخل يوم واحد ده يبقى ما في، فده كمان يعني تقول خلي بخطة في اقلع اي ما يوم وقت نسمه يقولوا فلان ده اتوفى انتخل الى رحمة الله يلا نمشي نشيعوه نودوه في لاماجي نودوه هناك في قومبا نودوه في تكرة نودوه في كي خلاص هو شيء ما في، ارجع انت كل يومك بجي يا جماعة. في بعض من الكاركي ده قاعد في كاركي أنجمينة وفي الارندوسما مثلا هنا في تكرة تكرة عرب يا جماعة، تكرة عرب هنا قاعد في نيفم ارندوسما والبوكاندا خلاص البيوت تكهوغو المساتر تلقى بكوته هناك ناس عندهم سو فوق بارات بوكان هنا المريسة قاعد بترف وبهناك بوكان هنا الخبايز الما بيجي وقدامهم بوراهم ده مساتر قاعد، لكن بقدامهم بهنا كذلك بيوت هنا الناس قاعدين يا جماعة. البيوت هنا الناس ده على كل حال هو نادم مدامت انتقل إلى رحمة الله دفن كالليجيا دفن أديل، في بعض من الناس ده ما بدفنوا أديل ذات كلها النقرة مدامت بنكتوا أديل وكذا، لأن بعدين في وقت يجي الأفنى بتمرك الأفنى بتمرك، فعلى كل حال الناس القاعدين جنب الكارتشي ده الأفنى وشنو وكذا ذات كلها مرات بتسبب خطورة في سحة، بتسبب خطورة في سحة يا جماعة. إذا كان أنتو الناس المعنيين الأندكم التراب تقولوا التراب هنا جدنا أو كمان أنا دلقي هنا فلان وأنا هنا كي وأنا كي ترابكو خلاص كمل، أكتبوا سووا ديمان للوزارة، أكتبوا سووا ديمان للوزارة أي هلة القاعدة بس أندست خلاص فين جمينا وإرباني زي سووا ديمان يا جماعة، خلي بنتوكو هكتار ثلاثة أربعة خمسة حتى كان برا من أنجمينا كلها، ده بكون شنو بكون مساتر الله كله قال شنو ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم ده الله ذات كله كرمه، فعلى كل حال يا جماعة والله نفس الدرب اللي هم مشوا فوق ده زول كبس يقول ما بمشي فوق ده جامع وقران جامع في ده يا جماعة، ما بس في تكرة عربي هيدا في بعض من الحلال كذلك
المجاور عاصمة جمينة تلقى ولا يخط الخبور ده جنب ال يعني تيرين تيرين هنبال الإيال بلابو بال ذاته كله خلاص البال ده تشلق بمشوف الزقلو داخل ها من المفترض حتى المخابر إذا كان بس أملا يكون شنو مونيما يكون مونيما تقدروا أنتوا بس السيادة الهلة دولة ها الناس الزمان بمشوا بقتوا الحطب حتى بس قلنا قتئينا بيجي مشكلة وكي والله تقدروا بس بإمكانياتكم أنتوا دردر تقدروا تسللوا درينجل في بكانكم ده وتقدروا تهوقوا بدردر دردر كان اي متر ذاته كله كان جوته هوقته خلاص بكون شنو ها يكون مونيما في بعض من الناس الخلوا منهم ونسيوا كذا الموت ما فيه ها والله نسيوا مرة واحد داكو كي بس بكان خبور داكو بعرفو كي بس كله بيتشكموا للناس والناس بجوا ببنوا وبجوا بقودوا فوقها ها أخوك زيك ها ابن آدم زيك مدفون في بكان ده بس وانت تجي تبني فوق بيت وتنوم فوق سريرك قاعد فوق وتنوم حل قلبك ذاته كلها الله أكبر الله يهدينا ويهدي جميع السادة المستمعين ونتمنى كمان الكلام ده خليه بدخل في كل الأدان عن المسائل وحتى السكان ذاته كلها كذلك نمشي في مكانة الفان تشوكبي جابرييل وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين الساعة 7:46 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية كابين تقريبا

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي جاد بعد ما سمينا كمان الأخنية، أخنية جميلة الساعة 7:54 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية. فنجي في داخل الاستديو أساد المستمعين والمستمعات، فزي ما شفتوا كان عم شاهدتوا في التلفزيون، لأن أيام ده الحكومة قاعدة بتبذل جهودها، وكان يعني لقيوا بعض من الناس يعني بطريقة عشوائية، وبعد ده كمان كذلك هناك عليك وتعنا تكرة يعني مسنا قاعدين بسنا وفوق شنو الكهول زي الانجيرك المرايس عندك بتشيفها هسا قاعدين طبول بول قاعدين في أسواق ده. الناس بتسأل تاري قاعدة بين تاري فابريكاسيون حقا هنا في تكرة بس قاعدين يفابريكي هنا، تلقى كمان خلاص واحد عنده ليه 40 أو كمان 100 ريال ده راسه ده آوي من أين ده قدام ما بيشيف سكران تلب تعرفي بكا هناك دين تمشي هناك ده تلقى جين دول ده أي واحد سكران أي واحد ده أين ده بيشيف 3-4 نيري تشوفهم 2-3 قاعد داوسو تعرف على رأيهم. فعلى كل حال يا جماعة المرايس عندها اللابراسيري هي معروفة والخمام القارب تسوي ذاته كلها عند ايتيت حقه وبشوفه هل عند درر للناس ولا ما عند درر للناس، لكن الناس بس خلاص بتلمه. وبعد ده كمان يعني بعمل لهم يعني مخدرات وخلاص الايال كمان خلال لقوها، والله شبابنا ناس دول ده الشباب ضيقوا الكبار ده ما خلاص هم بيقوا كبار هنام كي خلاص سووه نادو منبر خلاص بنادوك هاي أبو فلان أبو فلان أبو فلان أبو فلان أبو فلان أبو فلان يالا كل خلاص انت بس كان الله هداك الله ما هداك ده الله بهديك بس أفيق ليتان ده الله بهديك. لكن الإيالة الدهابة فرافير دهابة إلوا تدير كي دونك جيفين دوبتني مون باكالوريا إيا دي سلا ديزان أو بين تروازان جيفي بريمي عني هجيني في كي يسويتها في الير نفر ده دونك نرجته ديزم اني نرجع متريز اجي نرجع ليسانس اجي اوكي كي خلاص ابري كمان شيء ها انت سوي مستقبل هناك ما بس نخلو اجلنا ده نقول الا نرجو ده نرجو الفونكسيون بيبليك فونكسيون بيبليك ده بعد بقدر بشيل ياتو كان كلنا كي بس قاعدين دول نقول كي بس الا خلاص ياتو كلها اي ما سنه جت تصمد 10,000 الناس لقيوا باك واي الليجيو دوكو خليه دوكو لتي تلقى عند ليسانس حق يجي يلقى عند ميتريس حق تلقى عند دكتوراه حق وخلاص قاعد وانا قاعد بس جي كرواز ليبرا وخلاص نقول كي قال انا خدمه مع في وانا ده خلاص قاعد كي كي كي والا ده انا رجع ده جي ديبوزي على فونكسيون بيبليك جوسكا منا وسمي ما مرض وشنو يا جماعه هو الخدمه ذاتها كلها تدور لها شانس الله خليها انتك شانس قبل وانت ذاتك كله خلي املك يكون صالح، لكن انتوا بس خلاص تقعدوا تسووا لكم جروب دي مال فتر 2-3 وانتوا جن تقوموا تمشوا تاجريسي جن نفر ده بهينه تجي تسووا نفر ده بهينه تجي تلموا ده عند 40 ده عند 10 تمشوا تلموا تشربوا جرك وبعد ده خلاص تسووا مشاكل وتسووا بنفر ده وزول البجي بس يجي امبوشه انت يقول يجي يخدمك دوكو العجمي ها. فعلى كل هال يا اخواني وبذات الناس العاملين بأشياء نفر ده شوف شخل بس الحكومة دلت فوقه وشافته وقال الشخل ده ما عديل ده أرجوكم شخل ده خليه يبقى ما عديل ونخلوه وحتى الزول كأنت دار تسوي شخل الأوتريزاسيون أمشي شيل لك أوتريزاسيون سوي شخل ده عديل وكان مصنعات بس الشركات بس كان بيقت كتيرة ده ما حتى الشومير دول ذاته كله بقدروا بخدمه اللي سما عنده نادم بس ما عنده خدمة اللي سما اللي جيتر ما يقول لك شومير بس. ففي بعض من الناس كان قال لك ايه انت رنادو مش ومير ده خلاص تي فاس كوم انجير ولا شنو لا ما مؤيار اي زول ده انت كي قريت الما قريت ذاته كلها رزقك قائد ما بالك انت زول قريت. فانينا انكوراجي الايال خليهم بقروا خلوا منكم هسا الدخول الدراسي قريب هسا مرات ده كان جيت تجي بس تجي تي ديسبانسي الكور انت قد تنتي تي اسبليكي بعد خلاص يعني الليسون بدات الإيالة المين سيزيم دول ده وعدين دول ده ما حتى عدي سنكب ترو عزيم كل إلا مرات ده تكتب لهم، لكن من المفترض ده المودي في سيليا تكتب في تابلو ما نعرفه انت تجري بزو أوفيرا ميزير الالف كمان هم بشولوا نوت
انت قاعد تكتب قاعد يسي الدكتور قاعد بقره اذا انا دخلت في بيك في كايه ونايم ما تعرفه وفجر فجر ده بس بجري الكل ده راسه ده ملان بيسي شنو الله فوق ده يعرفه فيا اخواني الايال انتوا بس ام باكر ده فوزي نور رامبلاسان اوتوماتيك اني ده ام باكر نفوتو الناس لسه قاعدين دول مهما كان ندوروا ما ندوروا كله والله يوم هذا نركض تيت التراب بس تدورها ما تدورها وفي بعض من الناس الما عندهم ايمان ده كان قاعد تهجي كلام انا مده كمان يقول انتم نادم ده كمان الا باجي كلام انا مده لا الرسول قال لك شنو ذكر الموت اي ما يوم ده اكثر من 20 مره كان اكل بطنك مالان شرب المي كله قول الحمد لله اليوم اكل بطني مالان شرب المي ده اسكي ام باكر نلقى ايروك ده ولا سيده الله يا جماعه كم نادم راجد كبس ام باكر ده

la ke ma vi hein hay huda tara kam ma ke tara huda kam ma fira sawole asir tara ya mat hein ah huda ça c'est empoisonnement targam comment devant leur bière da khala bogodo hay non non non huda non le monsieur là il est vraiment empoisonné intagairo ya jama Allah da ma akhafu Allah da akhafu inta nadum da wallahi gaid assa zol bas mashi وسوى اكسيدان ما دكم نادم بس من بيتك بس تمرق بس تقول كي انا دني سي اكسيدان ونمد في والله ما في زول بس دام سوى ديمان جيلونير ندور نمشي غومبا ولا جيلونير ندور نمشي لا ماجي كيف في والله جامي او كران جامي اي واحد ده يوم قائد يومك الولدوك فوق ده يومك تموت فوق كل قائد فعلى كل حال يا اخواني ان احنا الشباب الحصه قاعدين ديل ده الشباب دول خليه اي واحد كذلك خليه بيفكر في مستقبل حقه هنا عن باكر خليه يفكر في مستقبل حقه هنا عن باكر ونطلب المفاهمه والسمه لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد تشوك بجابرييل في الهندسه تيسوت وعبد الهادي محمد تصالي بابا يارو مال مستمعين نمشي في مكانه الفن ونسمع فاصل غنائي نقول بها كذلك صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تقليد

الجمهوريات. مستمعينا القادم بيتابعوا في كل الأعراض الوطنية التشادية. فعلى كل حال الملاحظة اللي كان هجينا فوقها هسا بما يخص المساطر ده بتخص كمان في كل الأعراض الوطنية التشادية. أيوة كل الناس إن شاء الله في كل الأعراض الوطنية التشادية خلي نشول النظام وننظمه بيوتنا. لأن اليوم أنت كان قاعد تقول أنا ده قاعد في بيت إيتاج تلقى في بعض من الناس ده أي ما سنة ده بنتين على بيت ذاته كلها خيرة. المرأة أي ما إيت تقول تخير بيتها أي ما رمضان تخير وتسوي شنو كي كي كي بيتي عشان يبقى سمي بيتي عشان فلانة دي كان جات تجي تشيفه وشن ده بيت عن الدنيا بيت الآخرة ده قاعد برجانة قدام وأي نادم حتى الموت ده برجة لسا الماء ويلدو ذاته كلها. فعلى كل حال يا أخواني خلينا خلوا مننا أشياء الماء أديلة والظلم والخمام اللي بيجيب اللي يعني بيخلي لنا يعني شيكة ما بمشي لنا لقدام. شوفوا الحكومة قاعدة بتبذل جهودها زمان عندك هنا الاستيبال ولا زول بس بقول بيشيل خمامك بيقو ولا شنو ده فات خلاص. كذلك أميس سموتو في الريبورتاج اللي كان فات في الراديو أو كمان في التلفزيون بعد الزيارة اللي كان قاموا فوق الأدهنة الحكومة بعد من الأدهنة الحكومة كان زاروا تيري واحد التيري ده كبير كذلك علينا في مارندو سما واحد جنرال جاء شالا وخلاص قاعد بيزي فوق هو موالي الحكومة دونك توالي شنو الحكومة قالت بتشيلها. ففي بعض من الناس يا جماعة خلاص انت مدامت الله انتك سلطة انتك جراد وبيجيت اي شيء وبيجيت مدامت تدافي للناس. في بعض من الناس ما شاء الله قاعدين بيدافوا للناس لان ما كل الناس والله ما كل الناس لكن في بعض من الناس ده شايف الايال وادين ذاته قلت تلقى واحد ده فريفير تغير كي بفتش ليه ينقور تغير عندها فوق ارقد نفر انا اسكر خلاص هو قال لي يبقى هو خلاص لسانه بيكلجنا لان الاسكر ما عندهم جارجون انام اي خدمه لما عندك جارجون حقك ده كلمتهم كان هم بالعرف فوق خلاص ذات لا انت داير تبقى اسكري ابقى اسكري سهي شايف سهي. لكن في بعض من الناس ده خلاص انا ده عندي جراد وكده خلاص نجي ده بكان انا نادم بنجي نشيله تيرين انا نادم نجي نشيله وبعد ده كمان خلاص نمشي ده نفلسفيه البابيه ولا خلاص ما ناس انا الكدستر وبين خلاص لقي لي نادم وايد في الكورديناسيون او كمان قايد في بكان وايد في كومسريه مش اللي ده خلاص نمشي كمان يلا انتميدي نادم ده لا يا جماعه زمان هنا انتميداسيون ده ذا وقت فات هسا الحكومة دايرة كمان أي واحد ده بيقش على حسب مستوى حقه وأي زول ده كمان بيقش في الشيء اللي الله أنت. فأنيحنا كذلك كمواطنين إذا كان بقى شبنا نادم بيسي شغل ما أديل كان أوريت الحكومة ده ما يقول لك جاسوس لا لا لا ده شفت شغل الما أديل وإنت داير تقوري عشان شغل لا. شفت النادم قاب أمر جريمة حوان لا أخو توالي الشرطة قاعدة جنبك التليفون هسا قاعد بركك نادوا يا جماعة أنينا ذاته قلنا نقفوا مع الحكومة هشان نساء دوا كم هم شوفوا أنينا في الليل انت نايم حي جم مرتك جم يالك لحد تهلم نايم حي هم لافين بس بير بير بير بير بير هم كل عندهم يال مش لنا ده بس هم كل عندهم أوين كل شيء عندهم قاعدين بيفكروا للسكان وممتلكاتهم. فعلى كل آل يا أخواني نحن كمان نشجئوهم في الميسيون هناهم الهم ماشينا فوقها نمشي في مكنة الفان ونسمع الفاصل الأخير نائي.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي ريتشات، نقول كذلك صباح الخير لمستمعينا هناك في بيتكين أحمد عربي وكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية.

أسعد الله مستمعين ومستمعات الأكرام. هنا غديو جاهد الله وقت الله محد اللي خلصت تكمل باقي لي بس إلا دقيقتين عشان نقول باي باي للمستمعين. 75 دقيقة في لب ليلى، 75 دقيقة أسعد الله مستمعين والمستمعات، سموت المنوعات الغنائية، سموت البلاغات العادية والرسمية، سموت الدعايات. الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار، رمز زميل أبكر حسن بخاري. بعد الأخبار كمان واصلنا معاكم لغاية الساعة 8:13 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. في مدة دي الفرقة اللي خدمتكم حاليا تشوكبي جابرييل في الهندسة الصوت، تليم جايوس قايت معانا في المراقبة من الساعة 7، ودواسل كمان سادة المستمعين إليزي لكاسكادير هو كمان نقايت في الرماساشن البرسونيل. تكشيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو. البرنامج كمان كله لقوتو في تهت الشراف بابا أبا أدمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات، كان لأنا كمان إن شاء الله إذا كان الأمر عافية نلم معكم يوم الأحد، إذا كان أنا عافية نلم معكم يوم الأحد إن شاء الله. هنا نجمعنا غاديو تشاد مع السلامة التهيات أرقدو وقيلو بعافية.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التالية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بركة، نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانن. نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية. مساء الخير أستاذ.
1: مساء الله.
0: صف لنا عظمة أمبراطورية كانن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. نشكر الإذاعة الوطنية ونشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد، معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة، ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة. عظمة الإمبراطورية، يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس، يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام. فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك؟ يقول عنهم: هم السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانن، وسلطان مالي أو مل. ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم، وإنما نتحدث عن منطقة الحوض الشادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي.
0: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء.
1: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم، لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد، دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام، منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة.

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى ثلاث أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باغرمي ومملكة والداي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر. ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية.

من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو، وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: الأستاذ على حسب ذكر خرائط، فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط. ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة، وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة جديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي ساترني كارا دي تشادستر غينة دقيقة دقيقة ما دور كل برة تندان كجيكي دان كجيكي أما دي مرندرا تكنيسين غريدي سانفيل تشكان شكر ترك كاريجين دا ريجي دانتن درم درو فاتي مالاتو تشي كابين تكنيك محمود قصر مرة استاجر هنا استاجر مي يوسف عبدالرحمن محمد كي كان ميكورا دانا سالي محمد سالي saga ke mahmud gasra gar der don na ke mala bara fatra gar mahmud gasra
1: koro trajuman dini der der koi terra no pasema bakka botu adiero mama sala mu mer ki ra jale adiero ranki maragado

تومو بلالا مساء الخير مساء النور كاريفور دول باريت إن نانكو دا أريانن تمان دا أريانن هدي خاسكتي جبرين أبسكين عبد الرزاق محمد أدوم باتاس يسين أسليك تنجين تو يسيمبا أرون ديا أبسكين عبد الله تنجين تو أبغردو مساء الخير كابين تكنيك

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أهمية ودور طبيب الأسرة في صحة الإنسان. واليوم جينا في مستشفى الشفاء نقابل مدير المستشفى الدكتور عبد المعطي موسى، ونتكلم معهم في موضوعنا طبيب الأسرة. دكتور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دكتور، في البداية ممكن تشرح لنا معنى طبيب الأسرة بمعناته شنو؟
1: طبيب الأسرة هو طبيب مهم جدا، هو المسؤول عن معرفة أمراض الأسرة، يعني الأب الأم والأطفال يكون كلهم عندهم ملفات عند هذا الطبيب، ويفحص عليهم في البداية، يعمل لهم فحص عام ويعرف كل واحد منهم مرضه شنو. مثلا يعمل فحص مثلا الأب والأم ويعرف هل هين عندهم مثلا السكري أو أمراض ضغط الدم أو الأمراض الوراثية، مثلا أمراض فقر الدم المنجلي أو بالفرنساوي بيقولوا دريبانيسيتوز. طبعا فقر الدم المنجلي عندنا كثير جدا، ولازم يعرف فصيلة الدم للأم والزوج وفصيلة الدم للأطفال، ده كل حاجات مهمة جدا. يعني فصيلة الدم إذا لا قدر الله حصل حادث احتاج لنقل دم، كل ما نتأخر في إجراء الفحوصات نعرف الفصيلة بتاعته طوالي نعمل له نقل دم. أو بالنسبة للزواج برضه، يعني يعرف فصيلة الدم الزوج والزوجة قبل الإنجاب، لأن هذا كمان بيأثر مع الأطفال. وبعض الأمراض الثانية أمراض كثيرة جدا لازم الأسرة تكون عندها علم عندها المرض ده ولا ما عندها. فأول زيارة لطبيب الأسرة بيعمل لهم الفحوصات العامة وبيكلمهم يقول لهم أنتوا عندكم مثلا الأب عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم، ممكن طبيب بيعمل فحوصات ويرسله لأخصائي أمراض القلب، الأخصائي بتاع أمراض القلب بيديه أدوية فيرجع لطبيب الأسرة ويواصل معه ويراقب مثلا كل ما شهر يجي يشوف الضغط بتاعه كم، أو عنده سكري كل ما شهر كل ما أسبوع، حتى ممكن يشتري جهاز بتاع السكري في البيت يفحص بنفسه هل عنده مثلا إبر بتاع الأنسولين وكيف يحقن نفسه، كل الأشياء دي وغير أمراض تانية كثيرة ما بالضروري إلا السكري أو ضغط الدم، هذا عبارة عن مثل فقط. فطبيب الأسرة هو يعني في أي لحظة ممكن تتصل به، مثلا لا قدر الله بالليل حصلت لكم حاجة في الأسرة فطوالي بتشيل النمرة بتاعته تتصل به. لكن إذا كان أنت ما عندك طبيب أسرة هتتصل بمين؟ ما هتقدر تتصل، تضطر إنه تمشي المستشفى. بعض مرات تكون في زحمة، بعض مرات الدكتور طبعا ما بيعرفكم يعمل لك فحوصات من جديد، الفحص يطلع بسرعة ما يطلع بسرعة، بعض الفحوصات بيحتاج إنه تجي بكرة صايم قبل ما تفطر، ده كله تأخير في الوقت وتأخير في العلاج في سرعة العلاج. كل ما تأخر العلاج كل ما زادت شدة المرض. لكن ممكن نتجنب كل هذه الأشياء إذا كان عندنا طبيب أسرة بيعرف كل أمراضنا، إذا حصلت لنا طوالي نتصل به هو يعرف طوالي يتصرف بسرعة قبل ما أي حاجة. حتى الملاريا مثلا في بعض الناس الحاجات الشائعة عندنا، الواحد الملاريا طبعا تبدأ بألم في الرأس، يقول له عنده وجع رأس بدل ما يمشي يفحص يمشي في الدكان في الحلة يشتري حبوب بتاعت وجع الرأس، الحبوب بتاعت الوجع الرأس دي بتهدئ الوجع الرأس، لكن في نفس الوقت الملاريا بتزيد في الدم لما تصل إلى مرحلة يعني الواحد دي يقع من غير خشم، يعني ما يتكلم يشيلوه يجيبوه المستشفى يكون في غيبوبة مثلا، يكون لك الملاريا طلعت له في الرأس، أو حتى يتشنج يقول لك مثلا زال ده بقى مجنون وكذا، ده كله انه الملاريا دي ما اكتشفوها بسرعة لحد ما طلعت في الرأس، بعد ذلك يمشي يقولوا هدا يودوه يربطوه وكذا كذا، يكون عنه مرض الملاريا لأنه ما مش للدكتور وما شاور الدكتور مش عملوا حاجات تانية. خلاص الإنسان ده يعني كل ما يوم حالته بتزيد إلا ما يدخل في غيبوبة يدخل في أشياء يعني لا يعلمها إلا الله، ده كله يعني بسبب إنهم ما عندهم طبيب أسرة، ما عندهم طبيب يعرفوه ويتوجهوا له. فأفضل شيء زي ما قلت أنا بنتهز الفرصة دي إنه الوسائل الإعلام إنه تحاول توجه الناس كلهم كده يعني وجميع أطيافهم إنه يختاروا طبيب لأسرتهم. طبعا ما بيكلف، التكلفة بتاعت الطبيب الأسرة أقل من تكلفة إنه واحد يمرض ويقع في غيبوبة، فبكون التكلفة بتكون تكلفة زيادة وما في نتائج كويسة. فمن الأفضل إنه قبل زي ما بنقوله الوقاية خير من العلاج، يعني من البداية تكون أنت عارف مرضك وبالتالي تتجنب الحاجات الممنوعة.
0: دكتور، دورنا الطبيب الأسرة شنو يعني دورك شنو في صحة الإنسان؟
1: أول يعرف أمراضكم، يعرف أمراض الأسرة ويعرف تاريخ أمراضكم تاريخ المرض، ويعرف العلاجات المناسبة لكم، ويعرف أي أخصائي تمشوا له يوجهكم له، ويعرف أنه في أي لحظة يعني ممكن يعني أنه يعمل لكم فحوصات دورية يعني كل ما 6 شهر أو كل ما سنة، وهو اللي بوديكم خاصة في حالة الأمراض، الرجيم اللي بتعملوه في الأكل الشراب، وعنده نصائح كثيرة يعني أديه. ده يعني دوره مهم جدا.
0: دكتور، أهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان؟
1: طبعا الإنسان إذا عنده طبيب أسرة وصحته ماشية كويسة وأموره كله ماشية كويسة، وبالتالي يبقى إنسان مفيد للمجتمع. لأنه مثلا الموظف كل ما يوم مرضان وكل ما يوم غايب من الشغل، ومحل بتاع الشغل بتاعه لكم بخلي الثغرة دي برضو بتعمل آخر العمل. لكن الإنسان إذا كان صحته كويسة كل ما يوم بيمشي عمله ويرجع حتى مع الأسرة بتاعته، ويقعد مع أطفاله وبتنز ويمشي يزور أهله وكذا، يعني أموره كلها ماشية كويسة علينا. لكن إذا أنت ما عندك طبيب أسرة وتقع تمرض، تكون عالة حتى على الأسرة بتاعتك وحتى المعارف كله، يعني تكون خسارة أكبر من أنك تكون يعني عندك طبيب وماشي متابع معاه وصحتك كويسة وأمورك كلها ماشية كويسة.
0: دكتور، الإنسان متى يحتاج للطبيب الأسرة؟ يعني هل في كل الزمن يهو يرجع إليه، ولا إلا بعد ما يمرض حتى يحتاج للطبيب أسرة؟
1: لا لا لا لا، من البداية زي ما قلت قبل الولودة، مفروض المرأة كان حامل تعمل الفيزيت أيام الحمل عشان يعرفوا، زي ما قلنا إنه بعض المرات في تشوهات خلقية في الطفل داخل بطن الأم ممكن يعرفوها من بدري، وفي أمراض وراثية مثلا أمراض في القلب ممكن الطفل قبل ما يلده ممكن يشوفوه في الموجات الصوتية مثلا أو في بعض الفحوصات. فبعد ما الطفل يلده يشوفوا الملف بتاعه كله، يتابعوه كله ما شاء الله لحد ما يكبر، وحتى الحليب كيف يعني اللبن الأم كيف تدي ترد على الطفل، ولا المكملات الغذائية برضو كل الطبيب الأسرة بيديهم توصيات، مثلا يدو أكل شنو من كذا شهر، يدو شنو من كذا شهر، يدو شنو. في ناس صغير يعني عنده 2 3 شهور يدو زبدة، دي حاجات ما كويسة، الجهاز الهضم بتاعه لسه صغير ما يقدر يهضم الزبدة مثلا، فدي كل أخطاء الناس ما بيعرفوها. لكن إذا كان عندهم طبيب أسرة الأكل ذاته من كذا شهر متى، يعني الأم تدي الطفل حاجة تاكل وتدي شنو في الأول، دي كل عايز طبيب الأسرة بديهم يعني التفاصيل. بعد ذاك الطفل بقى كبير وبيعمل فحوصات يشوف هل عنده أمراض وراثية ولا ما عنده أمراض وراثية لحد ما يكبر، يعني دائما كل 6 شهور أو كل سنة بيعمل فحوصات لحد ما الإنسان بقى كبير. فبالتالي يعني بتكون يعني حياته بتكون يعني لا قدر الله حصل له أي شيء يعني العلاج بيكون بسرعة. يختلف من الإنسان اللي ما عنده طبيب أسرة، يعني مثلا أنا ما عندي مثلا طبيب أسرة، لا ما مرضت بمشي المستشفى، أمشي المستشفى ألقى دكتور مثلا طلب لي فحوصات، على بال ما تمشي يسوي فحوصات ترجع تلقى الدكتور طالع فات في دكتور ثاني جديد، الدكتور الجديد ده بتان تشرح له من جديد. لكن إذا كان الدكتور طلب منك التحاليل ونفس الدكتور رجعت له وشاف النتيجة وكتب لك أدوية، وبعدك ترجع بعد أسبوع مثلا المراجعة نفس الدكتور، يعني في فرق كبير من كل ما يوم تشوف دكتور ثاني وكل ما يوم تشرح للدكتور الجديد ده الحالة حصلت لك شنو، لأنه الدكتور الجديد ده ما بيعرف حصل لك شنو. ففي فرق كبير، يعني ما في أي مقارنة بين إنه يكون عندك طبيب أسرة وبين إنه ما عندك طبيب.
0: يعني هل عدم الاهتمام بطبيب الأسرة ده يعرض حياة الإنسان للخطر مثلا؟
1: خطر شديد، خطر كبير جدا، وخطر يعني كان ممكن الإنسان يتجاوزه بسهولة إذا كان عنده طبيب أسرة، عنده نظام مع أكل صحي، عنده نظام حياة صحي. يعني في بعض الحاجات ما احتمال ما يتعرض لها ذاته، مثلا ضغط الدم إذا كان بيأكل مأكولات صحية، بنوم بدري، بيتريض، بيراقب نسبة الدهون في الجسم، حاجات كثيرة. ده إذا كان مراقبة كويس إن شاء الله يعني ما بيصاب أمراض كثيرة، ما زي الإنسان اللي ما عنده ناي يأكل ويشرب زي ما هو عايز وأي وقت، ما بيحترم المواعيد الأكل، يكون عنده أمراض ثانية حتى أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا.
0: دكتور، أنتم باعتباركم خبراء وعندكم تجارب، الإنسان لما يختار له طبيب الأسرة الأفضل ده الأخصائي ولا الطبيب العمومي؟
1: لا لا، الطبيب العمومي ما الأخصائي، الأخصائي هو بيكون متخصص في مرض واحد فقط، لكن الطبيب العمومي هو يجمع كل الأمراض دي وهو بعدك يوزع للأطباء. مثلا أنا جيت مثلا أنا عندي ممكن أكون عندي مرض سكر، وعندي مرض ارتفاع في ضغط الدم، وعندي مثلا دريبانسيتوس، دول كلها أخصائيين مختلفين، السكري الأخصائي بتاع السكري، والضغط الدم أخصائي أمراض القلب، ولا فقر الدم المنجلي أخصائي أمراض الدم، دول كلها أخصائيين مختلفين. إذا كان عندك طبيب أخصائي فأنا ما تقدر تشوف الأطباء الثانيين، لازم يكون عندك طبيب عمومي هو يجمع بين الحالات دي كلها وهو اللي يوزع للدكاترة الأخصائيين وبعدك ترجع عليه هو يتابع معك. مثلا الأخصائي مثلا كتب لك أدوية بتاعة ضغط دم، ترجع تتابع مع الطبيب العمومي وتشوف الأدوية الأنتاج ده ماشي معك كويس ولا ما كويس، الضغط بتاعك بقى منتظم ولا ما منتظم، الضغط ده ما نفع معك ممكن يقول لك أرجع له ثاني، يقول له الدول كتبت لي ده ما نفع معي ولا الضغط بتاعي ما قاعد بيزيد، أو عنده يعني تفاعلات جانبية مثلا بيعمل لي غثيان أو بيعمل دورة راس أو استفراغ حاجات زي دي، ممكن يرجعك تاني للدكتور يغير لك الدورة يشوف الدورة المناسب معك، عشان كل إنسان بيختلف من إنسان، في بعض الأدوية بتمشي مع واحد مع زول تاني ما تمشي، فلازم يختار لك الدورة المناسب معك وتقلت ترجع تتابع مع الطبيب العمومي بتاعك إلى ما نهاية.
0: دكتور أنا في نهاية البرنامج وصيتك شنو للناس عشان يشيلوا طبيب العسرة؟
1: والله الوصية للناس والوصية أيضا لوسائل الإعلام إنه تحاول إنه توعي الناس لازم يمشي الدكتور، يعني يخلوا الممارسات الخاطئة، يعني الممارسات الخاطئة زي ما قلت يشيلوا أدوية من الشارع. في ناس انت مرضان واحد انا شفتها كم كذا حاله، مثلا عينك بوجاك يقول لك صب كيكه في عينك، العين ده اغلى شيء عند الانسان، زلكم صبت دواء عينك تلفت بعدك حياتك شنو فايد، اغلى شيء عند الانسان هو العين، ممكن تسمع كلام انسان ساكت بيقول لك صب كده في عينك، لا لا لا لازم تقابل الدكتور الاخصائي بتاع العيون بيديك قطره بتاعت عيون، القطره دي بتكون مجربه وعندها ضمانه من شركه معينه محفوظه في درجات معينه من الحراره تستعملها تعرف انه ما بتسبب لك اعراض تانية. انا شفت في ناس واحدين واحد قال لك عندي وجع اذان، قال لك صب الزيت في اذانك وبعدين دم خلط بوظ الاذان، ولا يقول لك عندك برد في بطنك قال اشرب شجر نيم، النيم ده مسم، انا بعرف ناس شربوا النيم بوظ الكبده بتاعتهم ومات حصل لهم سيروس. في بعض الادويه بتعمل فشل في الكلى، حتى خلي الادويه البلديه الادويه بتاعت الاطباء ذاتها مثلا البريفين ولا ديكلو، الواحد لو كل ما في البيت بس بيبلع يسبب له فشل في الكلى، الادويه ذاتها عندها يعني مده معينه تستعملها وعندها كميه معينه، مثلا الدكتور لو كتب لك عندك مثلا وجع في المفاصل كتب لك مثلا بريفين ولا ديكلو لمده اسبوع، بعدك ما تقعد انت في البيت بس تمشي براك تشري من الصيدليات، بطن تمشي تشري تقعد سنه سنتين انت قاعد تشيل من غير اذن الدكتور، لما تفكر انك خلاص تلقى الكلوه بتاعتك خلاص باظت تمشي الدكتور يقول لك خلاص عندك مشكله في الكلوه الا يعمل لك غسيل كلوه تدخل في مشاكل ثانيه، فده الدواء ايضا هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك اذا كنت ما تستعمله كويس، وحتى الادويه البلديه الغير مجربه برضه ممكن يعني تسبب لك مشاكل ثانيه، فلازم الانسان يعمل حسابه وتحصل توعيه من الاعلام والاطباء برضه يحاولوا يوعوا الناس كلها بانه لازم اذا حصلت لهم حاجه يمشي قبل الطب ده اهم شيء.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد المعطي موسى المدير العام لمستشفى الشفاء.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: استمعينا في كل مكان هكذا طابعتم هذه الحلقه الخاصه التي استمعتم خلالها المقابله التي اجريناها مع الدكتور عبد المعطي موسى مدير العام لمستشفى الشفاء حول دور واهميه طبيب الاسره في صحه الانسان. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الاخراج عبد الله طوش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري، لكم منا اطيب المنى والى لقاء جديد في حلقه جديده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية الشادية. يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم مستمعي الكرام. أقدم لكم برامج القسم العربي ليوم الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم باليمن والبركات. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. 45 دقيقة في الهندسة الصوتية محمود قصرة، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم وهذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تعدها وتقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية الزوارة النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي في خطابه لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس يقول إن المجلس سينهي المصادقة على عدد من القوانين العامة أبرزها قانون المالية. والوفد الحكومي برئاسة وزير المالية طاهر حامد إنجيلين يلتقي بالفاعلين الاقتصاديين ويتفقد مشروع تجفيف اللهوم بأبشة. وزير الصحة العامة يعقد اجتماعا للنظر في حصول المواطنين على المياه الصالحة للشرب. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. ما عندي شابون يشيله براسي. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اختتمت يوم أمس بمقر مجلس الشيوخ أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس دورة 2026. وفي خطابه لافتتاح أعمال الدورة تطرق رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي إلى عدد من النقاط من بينها قانون المالية للعام 2027. الزميل عبد الرؤوف أيوب يعود بنا إلى هذه الجزئية في الورقة التالية.
2: في خطابه رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية تناول حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يدعو خلاله أعضاء المجلس إلى دراسته واعتماد المشروع والمصادقة عليه. وقال إن مشروع قانون المالية لعام 2027 لا يعتبر مجرد وثيقة تحتوي على أرقام فحسب، بل يتخذ أهمية بارزة في سير عجلة الاقتصاد الإرشادي. وفي هذا السياق لفت رئيس مجلس الشيوخ انتباه أعضاء المجلس منذ افتتاح الدورة الثانية إلى أهمية إجازة الميزانية الجديدة والدور الذي ينبغي أن يؤديه، موضحا إلى أن دراسة مشروع الميزانية يجب أن تتمحور حول هدف واحد يتمثل في المصلحة العامة ودعم المواطنين. وبعبارة أخرى، شدد الدكتور هارون كبادي إلى ضرورة أن يأخذ الأعضاء في الاعتبار أثر الميزانية المالية على حياة السكان التشاديين وعلى مسار التنمية التشادية. كما أشار رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي في خطابه إلى أن كل بند من بنود الميزانية وكل سطر من أسطرها يرتبط بالواقع الاجتماعي الملموس، فهناك مدرسة ينبغي بناؤها ومركز صحي يحتاج إلى التجهيز وطريق يتعين إنجازه وبئر ينبغي حفره ونشاط اقتصادي يحتاج إلى الدعم وشباب بحاجة إلى التكوين والتأهيل. وبهذا دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى أخذ مختلف الرهانات والتحديات المرتبطة بقانون المالية بعين الاعتبار من أجل دعم التنمية الشاملة في البلاد.
1: وإلى مدينة أبشة، فقد عقد الفاعلين والشركاء لقاء يوم أمس مع الوفد الوزاري الذي يزور ولاية والداي، وذلك من أجل معرفة أحوال المواطنين مع قلة موسم الأمطار. مراسلنا آدم إبراهيم حران والتفاصيل من مدينة أبشة.
3: جمع اللقاء الفاعلين في ولاية والداي إلى جانب ممثلي الشركاء الفنيين والماليين، حيث قصص اللقاء لتقييم الوضع المرتبط بشح الأمطار واستشراق التداعيات المحتملة على السكان، ولسيما في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وخلال المداولات قدم مندوب الإنتاج الزراعي وممثل مندوب الثروة الحيوانية بولاية والداي عرضا حول الصعوبات التي يواجهها المزارعون ومربي المواشي جراء نقص التساقطات المطرية، مشيرين إلى المخاطر التي تهدد الأنشطة الزراعية والرعوية ومصادر عيش السكان. من جهتهم جدد ممثل وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية استعدادهم لمواكبة تشاد في مواجهة هذا الوضع والمساهمة في وضع استجابات مناسبة للتحديات المطروحة. وفي كلمته أوضح رئيس البعثة وزير الدولة طاهر حامد أنجلينغ أن هذه المهمة جاءت بتوجيه من رئيس الدولة بهدف الوقوف على حقيقة الوضع ميداليا وتقييم احتياجات السكان. وأضاف أن هذه المهمة تندرج في إطار نهج استباقي يرمي إلى تفادي حالات الطوارئ وتمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة في وقت مبكر لمواجهة التداعيات المحتملة الناجمة عن شح الأمطار في إقليم والدائية. أبشى آدم إبراهيم هران للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كما زارت البعثة الوزارية التي يقودها وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجيلين، زارت اليوم موقع تجفيف اللحوم بمدينة أبشة والتي منها توافينا مراسلتنا حسنى عثمان علي. استهلت

0: ونقلها. من جهتها أكدت البعثة الحكومية أن هذه الانشغالات ستخضع للمتابعة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب الآجال. بعد ذلك توجهت البعثة إلى الموقع الزراعي في تندو الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب شرقي مدينة أبشة، حيث وقفت ميدانيا على سير الأنشطة الزراعية والأعمال التي ينفذها المنتجون. وخلال اللقاء عرض المنتجون أبرز انشغالاتهم والتحديات التي تواجههم، لا سيما الحاجة إلى حفر الآبار وإنشاء سدود أخرى وتركيب تجهيزات للطاقة الشمسية، فضلا عن توفير المعدات والوسائل الضرورية لدعم الإنتاج الزراعي وتطويره. وأوضح الشركاء أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى دعم المنتجين والمساهمة في تحسين الإنتاج وتطوير الأنشطة الزراعية. وقد حظيت هذه المطالب باهتمام البعثة التي جددت تأكيدها على متابعتها والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة الحكومة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتقييم احتياجات مختلف الفاعلين ميدانيا، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم جهود التنمية في ولاية والداي. أبشة، حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة إلى العاصمة إنجمينة، وفي سياق ذي صلة، فقد افتتح المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور دوديه افتتح أعمال الورشة حول اعتماد الخطة الوطنية لتحديث القطاع الريفي. كان ذلك بمركز كندل بحضور المكلف بالبرامج بالبنك الدولي إليزيه ويدراغو. زكريا يحيى زكريا حضر افتتاح أعمال الورشة وأفانا بالتالي.
2: اعتماد هذه الخطة الوطنية يسمح لتشاد بالحصول على التمويل من البنك الدولي. بهذه المناسبة تحدث منسق مشروع برو أجري محمد عبد الله قرومي عن هدف المشروع ودوره في تحسين جودة الإنتاج الزراعي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ومكافحة التغير المناخي وزيادة الإنتاجية. وأكد المكلف بالبرامج والبنك الدولي إليزيه ويدراغو دعم البنك لمثل هذه المشاريع ومرافقة البلاد في ترقية القطاع الزراعي، خاصة في ظل التغير المناخي والازدياد السكاني والتحديات البيئية التي تستدعي التدخل العاجل من قبل الشركاء. وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب محمد نور دودي قال إن وزارة الإنتاج الزراعي تسعى لترجمة توصيات الخطة الوطنية للتنمية 2030 عبر المساهمة في قطاع الزراعة والاكتفاء الذاتي، داعيا المشاركين تقديم مقترحات جيدة تسمح بتحديث خطة القطاع الريفي بكافة ربوع البلاد. يشارك في هذه الورشة حوالي 30 مشاركا من فنيين زراعيين ومعنيين بهذا القطاع.
1: صحيا، أكد وزير الصحة العام والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم اجتماعا لعرض نتائج التحقيق المتعلق بمدى الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات النظافة في المؤسسات الصحية في تشاد. الاجتماع كان صباح اليوم بفندق الصداقة بحضور ممثل اليونيسيف لسيانو كالاستيني. المزيد لدى عبد الله هارون.
3: تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف الرعاية داخل المؤسسات الصحية، كان ذلك هو المغزى من تنظيم هذا الاجتماع الذي خصص لعرض نتائج التحقيق المتعلق بمدى الحصول على مياه صالحة للشرب وخدمات النظافة داخل المؤسسات الصحية في تشاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض. انطلقت فعاليات هذه المناسبة بكلمة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لسيانو كاليستيني، الذي أكد أهمية توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات النظافة داخل المرافق الصحية لما لها من دور أساسي في حماية صحة المرضى والعاملين في القطاع الصحي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد شدد على أهمية تحويل نتائج التحقيق إلى خطط عملية واستثمارات ملموسة من خلال إدراج احتياجات قطاع المياه والنظافة الصحية ضمن الميزانية الوطنية وخطط تطوير المؤسسات الصحية، وأضاف:
4: يجب علينا في المستقبل نقيم الوضع عن المراكز الصحية بصفة عامة في تشاد، ولازم يعني نفرض قروش لإنجازات عشان كل المراكز الصحية. لازم نكون الماء نظيف حتى الوباء عن الكوليرا الجدا، لو كان إنسان نظيف ما بلغ الكوليرا. عشان كده لقاءنا اليوم ده لقاء مهم جدا.
3: هذا ويشكل نتائج هذا التحقيق أداة

0: مهمة لتوجيه السياسات والاستثمارات المستقبلية في قطاع الصحة أملا في ضمان حصول جميع المؤسسات الصحية في تشاد على خدمات مياه ونظافة صحية آمنة وفعالة بما يعزز جودة الرعاية ويحمي صحة المواطنين.
1: كما اختتم المدير العام للصيدلة المختبر بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن اختتم أعمال الدورة التدريبية التي نظمت حول المخاطر البيولوجية والتطبيق العملي لاستخدام مختبر الاحتواء للسلامة بغية ضمان جودة الممارسات وسلامة الموظفين في بيئة العمل. حفل الختام كان يوم أمس بمركز التدريب ببكرة بحضور عدد من المدعوين من بينهم الزميل عبد الجليل عبد الكريم الذي وافانا بالمزيد.
2: على غرار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للنظام الصحي الذي وضعه المشير في مشروعه السياسي في الفقرة العاشرة والتي تخول وزارة الصحة بتحديث النظام الصحي من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير المعدات الطبية والقدرة الوطنية في التعامل مع التشخيص والرصد والوقاية والاستجابة الفورية للأمراض المعدية، تجيء اختتام أعمال الدورة التدريبية حول المخاطر البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية لمختبر الاحتواء للسلامة تنفيذا لهذا الغرض. وخلال العشرة أيام تبادل المشاركون بإجراء حوارات متعددة حول التطبيق العملي للاستخدام الأمثل لمختبر الاحتواء للسلامة، وقد امتلكته الوزارة مؤخرا بدعم من صندوق مكافحة الأوبئة، ويضمن سلامة الموظفين في انتقال العدوى في البيئة العملية. ويعتبر إتقان استخدام المختبر واحد من أكبر التحديات الذي يواجه النظام الصحي، لكن من خلال هذه الدورة التي نظمتها الوزارة ستعمل في تذليل اللغز والحواجز في التطبيق العملي في استخدام مختبر الاحتواء للسلامة وضمان جودة الممارسات وسلامة الموظفين في بيئة العمل. وخلال اختتام أعمال الدورة قدم المشاركون توصيات عدة موجهة إلى وزارة الصحة العامة قرأها محمد آدم كابو، منها تكثيف الدورات حول المخاطر البيولوجية، تعزيز عملية التطبيق العملي لمختبر الاحتواء للسلامة، تصعيد وتيرة الفرص ورفع كفاءات مديري المختبر، توسيع نطاق التدريب على السلامة والأمن البيولوجي على الصعيد الوطني، مواصلة تمويل التدريب على السلامة البيولوجية، تدريب الموظفين في عملية الصيانة والوقاية التصحيحية في مختبر الاحتواء للسلامة، احترام المعايير الصحية لإدارة النفايات البيولوجية. ولدى اختتامه لأعمال الدورة المدير العام للصيدلة والمختبر بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتور أيوب موسى عبد الرحمن يقول إن هذه البادرة تمثل خطوة أساسية وهامة في البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض المعدية والمستعصية، ويشكل هذا الفريق أول نواة مسؤول عن التحكم في التدابير لإدارة ومنع وقوع المخاطر البيولوجية في المنشآت الصحية، ويقع على عاتق هذا الفريق مسؤولية كبيرة في تعميم الثقافة المهنية الحقيقية للموظفين من خلال القدرة التشاركية التي اكتسبوها في خلال هذه الدورة. للإشارة فإن الدورة أشرف عليها خبراء قدموا من مالي وبنين والكاميرون.
1: عبد الجليل عبد المكرم من جهتها الجمعية المحلية لسلامة نقل الدم بالشراكة مع المركز الوطني لنقل الدم نظمت صباح اليوم مراسم ترقية سفرائها الشباب إلى صفة سفراء كبار، وذلك خلال حفل جرى بحضور مدير المركز الوطني لنقل الدم أبو بكر لول معلوم عبد الرحمن ميكائيل مؤمن وتفاصيل الخبر.
3: الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم وشركائها ينظمون حفلا تكريميا لترقية السفراء التبرع بالدم. المناسبة شهدت عدة مداخلات من مسؤولي الجمعية والشركاء والتي ركزت حول أهمية التبرع بالدم، لأن عملية التبرع هي عملية تطوعية وإنسانية في المقام الأول، كما أنها تساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية. وأضافوا بأنهم سيسعون لإقامة المزيد من الأنشطة التوعوية وتنظيم الفعاليات التي تعزز من وعي المجتمع حول المساهمة في عملية التبرع بالدم. المدير النائب لمركز نقل الدم أبو بكر لول معلوم ونائب رئيس الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم محمد أحمد أبو السكين كلاهما تطرقا إلى أهمية نقل الدم ودور الشراكة، مضيفين إلى أن نقل الدم يضمن سلامة آمنة وتوفير آمن وسليم يمكن إنقاذ حياة المواطنين بغية التخفيف عن معاناة المواطنين وإنقاذ حياتهم.
1: محمود قسرة، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. وفي مدينة أم جرس قام المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشروع بولاية نيد الشرقية خاطر عرجة، قام بجولة ميدانية إلى مركز إداري كارياري بهدف معرفة تطورات مشروع توصيل المياه إلى أم جرس، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير محمد الدزدبي إتنو. مراسلنا عباس بكر مصطفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
4: المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع بولاية إنيد الشرق خاطر أرجة يقف شخصيا على مجريات مشروع توصيل أنابيب المياه من حوض كارياري إلى أم جرس بهدف معرفة وتفقد تطورات العمل والكشف عن جاهزية المعدات المستوردة لإكمال العمل الميداني. لذا قدم المستشار خاطر عرجة توجيهات صارمة لتخليص المشروع في فترة شهرين، كما لاحظ المستشار نواقصا وتأخيرا في العمل.
5: الأسكم وسرودة يمشي كويس ولا ما كويس؟ المارشال محمد إدريس ديبي هو كلفانا نيجي نشوفه الحادة مسروق ماشي كويس ولا ما ماشي، الأمن بتكرياري ويمشي في السكان بتاع مجرس ده بيجينا شبنا ولقينا صوبات كتير، الصوبات ده الشركة هو يشيل مسؤوليته.
4: من ناحية المهندسين قال الحسن جعلود مسؤول قسم المراقبة بأنهم يعملون على استيفاء واحترام الدفتر المتفق عليه.
6: من كارياري لمدينة أم جرس نحن عم نشتغل على خزانات المعالجة، وإن شاء الله المشروع بيخلص على وقت قريب وبيكون داخل ضمن الخدمة.
4: كما وقف المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع بولاية إنيد الشرق خاطر عرجة على حوض كارياري منبع إنعاش وتزويد أم جرس بالمياه، مستمعا إلى شروحات المهندسين في كيفية تحليل المياه لتكون صالحة للشرب. كارياري، عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي ولاية بحر الغزال فقد افتتح الأمين العام للولاية أحمد إيسى إسحاق يوم أمس بمدينة موسورو أعمال ورشة المصادقة على خطة الطوارئ متعددة المخاطر بالولاية، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين في المجال الإنساني والتنمية. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا محمد كشو صالح.
7: تأتي هذه الورشة التي نظمت خلال شهر أبريل الماضي والتي تهدف إلى تحديد أبرز المخاطر والتحديات التي قد تواجه الولاية ووضع آليات مناسبة للاستعداد لها والتعامل معها. وأوضح حسن يوسف حسن مدير متابعة الأنشطة الإنسانية بوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية بهدف مراجعة وتطوير الخطة وتعزيز الاستعداد والاستجابة لمختلف المخاطر والطوارئ التي قد تواجه الولاية. وأكد الأمين العام للولاية أحمد إيسى إسحاق داعيا إلى جميع الأطراف المشاركة إلى تقديم ملاحظاتهم بما يسهم في تحسين الخطة وضمان تنفيذها. وتنظم الورشة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة إنيسيف في إطار تعزيز قدرات السلطات المحلية والفاعلين في مجال الوقاية من المخاطر والاستجابة مع جهود الجارية في تشات مدينة مصر. محمد كشو صالح للإذاعة التشادية.
1: هنا في العاصمة انجمينا وفي الفقرة السياسية لهذه الجمعة فقد تناول كاتبها عمر حسن دحب مكانة الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030 في السياسات العامة. تابع.
8: من خلال الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030 تسعى الدولة إلى رسم مسار واضح للتنمية يقوم على رؤية متكاملة تتجاوز منطق المشاريع المتفرقة نحو سياسات عامة مترابطة تحدد الأولويات وتوجه الموارد نحو أهداف مشتركة. فالخطة لا تنظر إلى التنمية من زاوية واحدة، وإنما تربط بين تطوير البنية التحتية والاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة العمل والاستثمار بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة وفرص العمل. وهنا تكمن الأهمية السياسية للبرنامج. فتشاد ترابط 2030 هي الرؤى والخطط إلى مرحلة التنفيذ والنتائج، كما أنها توفر إطاراً يمكن من خلاله تقييم مدى انسجام عمل مختلف القطاعات الحكومية ومدى توافق تدخلات الشركاء الفنيين والماليين مع الأولويات الوطنية. وبالتالي فإن نجاح الخطة يتطلب أن تتحول أهدافها إلى التزامات واضحة داخل الموازنات والسياسات القطاعية، وأن تكون هناك مؤشرات دقيقة لقياس التقدم وآليات فعالة للمتابعة والتقييم، إلى جانب قدر أكبر من الشفافية والمساءلة. لكن بعيدا عن لغة الخطط والأرقام، يبقى المواطن هو المقياس الحقيقي لأي سياسة تنموية. فالمواطن يريد طرقا أفضل وخدمات صحية وتعليمية أكثر جودة ومياها وكهرباء وفرصا حقيقية للعمل، خاصة بالنسبة إلى الشباب. وهذه هي في نهاية المطاف القضايا التي تحدد مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات. فإذا نجحت جاء ترابط 2030 في تحويل هذه التطلعات إلى إنجازات ملموسة في الولايات والمدن والأحياء، فإنه يمكن أن تصبح عادة لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الاجتماعي وترسيخ حضور الدولة من خلال الخدمات والنتائج. أما إذا ظلت أهدافها بعيدة عن التنفيذ، فقد تتسع الفجوة بين الخطاب الرسمي وانتظارات المواطنين، ويعود الشك في جدوى الخطط والبرامج التنموية. إن المعركة الحقيقية بالنسبة إلى الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030 ليست معركة صياغة خطة جديدة، وإنما معركة مصداقية وتنفيذ، لأن نجاح أي برنامج تنموي لا يقاس بعدد الصفحات التي يتضمنها ولا بهجم الوعود التي تعلن بشأنه، وإنما بما يتركه من أثر في حياة المواطنين. وفي الختام يبقى السؤال الأهم: هل تتحول الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030 إلى لغة مشتركة للسياسات العامة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، أم تبقى مجرد رؤية تنتظر التنفيذ؟ فالخطة تضع الاتجاه، لكن الإنجاز هو الذي يصنع الثقة.
1: بالفقرة السياسية مستمعينا في كل مكان ننهي نشاطنا، وختاما نذكر بالعناوين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي في خطابه لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس يقول إن المجلس سينهي المصادقة على عدد من القوانين العامة أبرزها قانون المالية. والوفد الحكومي برئاسة وزير المالية طاهر حامد إنجيلين يلتقي بالفاعلين الاقتصاديين ويتفقد مشروع تجفيف اللحوم بأبشة. وزير الصحة العامة يعقد اجتماعا للنظر في حصول المواطنين على المياه الصالحة للشرب. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس محمود قصرة، وقدمتها لكم الزوار نور الفائق. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دحب. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.
9: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مستمعي الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار التي قدمتها لكم الزوارة نور الفايق، دائما معنا هناك في الهندسة الصوتية المهندس محمود قصرة. مستمعي الكرام، أما الآن حان موعدكم مع برنامج صفحات من التاريخ، أرجو المتابعة والاستفادة. أعديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن، أترككم وهذا البرنامج حتى تدق الساعة 6:45. سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله، تصبحون على ألف خير.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
2: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة. نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانم. نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية. مساء الخير أستاذ.
3: مساء الخير.
2: صف لنا عظمة أمبراطورية كانم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. نشكر الإذاعة الوطنية ونشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد، معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة، ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة. عظمة الإمبراطورية، يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس، يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام. فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك؟ يقول عنهم: هم السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانم، وسلطان مالي أو مل. ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم، وإنما نتحدث عن منطقة الحوض الجادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي.
2: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء.
3: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم، لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد، دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام، منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة، حافة الغابة.

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى ثلاث أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باغرمي ومملكة وتاي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق وتجاوز الاسم، ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: أستاذ على حسب ذكر خرائط، فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط، ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة، وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة جديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا الساعة 6:45 جاء الوقت إشان نبدأ برنامجنا بركن العربي بعد ما تابعته بركن العربي الفصحى مع الزميلة مريم الساكن. لمدهنا 75 دقيقة، نقول سوا لمدهنا 75 دقيقة قبل كل شيء نعتذروا كمان من كل المستمعين والمستمعات محبين البرنامج، نقول نواعدكم إن شاء الله في أسبوع القادم بإذن الله. لكن بعد ذاك إن شاء الله ندخل في كل موضوع، هنا كل بلاخاتكم، هنا اليوم عشية، هنا الفرحة وهنا الكرهة، وتسمعوا كمان كل دعايتكم. النشرة تسمعوا بالساعة 7:15 دقيقة، بعد ذاك نواصل لغاية الساعة 8 دقيقتين للوقت المحدد لي أنا نختم البرنامج، ونخلي البقال لزمان يواصل سلوبيك الامبراطي في مدة هنا 75 دقيقة. يخدمكم في مكانة الفان محمود قسرة، وفي قدام الميكروفون حسني آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم تستمتعوا شوية بأغانينا من مكانة الفان، وبعدها كمان إن شاء الله ندخل في كل موضوع هنا بلاخدكم اليوم عشي. متابعة سعيدة.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو الساعة 6:58 نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. أشي الإدارة هنت الوزارة لإستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد تليبي إيسا محمد الإندا نقع في كارتيه انقبو سيكسيون 4 إلو 136 لو 5 يمشي في الإدارة بمكاتيبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون بطلب من أي زول وسمي البلاغ وبعرفها للتليبي إيسا محمد خليه يكلمه. الديليجي حامد محمد موسى والإمام محمد آدم ما بيبلغوا لكل المسلمين وكل المسلمات لكل العلماء ولكل مضاهين أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم القوانا وكل الأهل نبرا وداخل بنظموا احتفال مولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا عن باكر يوم السبت بالساعة 8 لخايدة الساعة 5 هنا عشية في كارتيه جلمي. هنا الديليجي حامد محمد موسى الدعوة أما نكرر البلاغ. الدليجي حامد محمد موسى والإمام محمد آدم بيبلغوا لكل المسلمين والمسلمات وكل العلماء وكل مضاهين أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم وكل القوانا وكل الأهل برا وداخل بيحتفلوا إلى المولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا أم باكر يوم السبت من الساعة 8 عن الصباح لخايدة الساعة 5 عن أشيه في كارتيه جلمي اللي تدليجي حامد محمد موسى الدعوة أما. السيد آدم محمد سامبو برئيس هنا التنظيم هنا الكوميونتي باغرميان بعض من كل السكان هنا باغرمي اللي قاعدين في نجمينا عندي واحدة مقابلة المقابلة مهمة والمقابلة كمان تقول يوم السبت 12/9/2026 في بيتها في كارتيه أرض الجمعة لإبتداء من الساعة 9 تماما. الهدور هنا أي واحد كمان بالهين يا مطلوب. آدم محمد سامبو رئيس عن المنظمة عن الجراند كوميونتي عن باغرمي بعض من كل الريسورتيسان عن الشاري باغرمي اللي قاعدين في نجمينا في واحدة مقابلة مهمة تكون كمان يوم السبت يوم 12/9/2026 في بيتها في كارتية أرض الجمال ابتداء من الساعة 9 تماما. الهدور هنا أي واحد كمان بالهين يا مطلوب. نواصل من مكانة الفن.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:15. إليكم مسيرة الأخبار المسائية يقدمها لنا أبكر حسن بخاري. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميلة هجة حسنية أدو محمد. مساء الخير مستمعين راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 29 ربيع الأول 1448 هجرية. ونبدأ بالأناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي فتح أمس أعمال الدورة الآتية الثانية وكلمه في جانب الاقتصادي والقانون عن المالية لعام 2027. الوفد الوزاري على رأس وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد انجيلين الفات في أبيشي قبل أمس رجال الأعمال والشركاء وزار المكان البجفوفه فوق اللهم. الوزير عن الصحة الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اجتماع حنا قدمان النتائج الصووها الله ببحثه للألم النديفة حنا الشرب. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فضيلة ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي فتح أمس أعمال الدورة الآتية الثانية وكلموا في جانب الاقتصاد والقانون حن المالية لعام 2027. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: وقت ما شال الكلام الدكتور هارون كبدي رئيس مجلس الشيوخ بالمناسبة حن فتحان الدورة الآتية الثانية حج حول المشروع حن قانون المالية لسنة 2027 وفوقها طلبوا من السناتر دول اعتمادة ودرستة والموافقة فوقها. رئيس مجلس الشيوخ قال بكونه المشروع حن قانون المالية حن سنة 2027 دا ما يكون وثيقة فوقها أرقام وبس، لكن فوقها أهمية كبيرة في التمشي حن الاقتصاد والتوجيه. وفي المناسبة دي الدكتور هارون كبدي ذكر السناتر دول ومن بداية الجلسة الثانية بأهمية الموافقة في الميزانية الجديدة إضافة للدور الممكن يلعبه، ووضح بكونه دراسة المشروع حن الميزانية حين سنة 2027 دا لابد منا يكلموا في هدف واحد بس وهو يخص المصلحة العامة وأيضا دعم المواطنين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ركز أيضا بضرورة تفكير الأعضاء بأهمية الميزانية المالية في حياة السكان التشاديين وفي تحسين تنمية البلاد. رئيس مجلس الشيوخ في كلامه أيضا كلم بكونه أي نقطة وأي بندي من بنود الميزانية وأي سطر من السطور لابد من نخليه يتماشى مع الواقع الاجتماعي القائد بنشاف، من ضمنهم مدارس تتطلب البناء ومراكز صحية تحتاج لمعدات طبية وشوارع تدور الدلان وأيضا بيار بدور نكتان ونشاطات اقتصادية تدور دعم وشباب تشاديين محتاجين ليكونوهم ويأهلوهم عشان يدخلوا في سوق العمل. شندا الدكتور هارون كبدي طلب من السناتر دول خليه يقدموا مختلف الحلول وأيضا التحديات التخص القانون حن المالية يشولوا بأين الاعتبار، وده لعشان يدعموا التنمية الشاملة في البلاد.
1: الوفد هنا في رأس الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جيلين الفات في أبيشي سوى ملمة مع الفائلين والشركاء حول قلة هنت الموسم هنا الأمطار هنا الخريف. بعد كمان الوفد زار المهيل البجفو فوق اللهوم في مدينة أبيشي. المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب أنا الوزارة إنتاج الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور فتح أعمال الورشة اللي بيتمدوا في الخطة الوطنية إنت الخطاء الحديثي الريفي. المناسبة بقت في مركز هنا كندول بحضور المكلف عن البرنامج في البنك الدولي إليزي. الزميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
3: اعتمدوا قطة وطنية عشان تشاد تلقى تمويل مالي من البنك الدولي. بيدا كلم منسقا المشروع براغوري محمد عبدالله قرومي الهدف من المشروع ده والدور القاعد يقوم فوقه في حسنان هنا جودة الانتاج الزراعي وده في خلال استخدام هنا التكنولوجيا الحديثة ومكافحة التغير المناخي أي شنجماد الكلمة وزيادة الانتاج. من جانب المكلف بالبرنامج في البنك الدولي إليزي وايدراغو قال البنك يدعم مثل المشروع ده ويرافق البلاد وخاصة في مجال هنا الترخية حنت الزراعة وخاصة في التغيرات حنت المناخ وزيادة هنا السكان والتحديات حنت البيئة والتدخل هنا الشركاء. في كلمته الافتتاحية حنت العمال الورشة المدير العام هنا الانتاج الزراعي والتدريب محمد نور دودي قال وزارة حنت الانتاج الزراعة قاد تهتم بترجمة حنت التوصيات الخطة الوطنية للتنمية هنا سنة 2030 وده إلا بالمساهمة هنا القطاع الزراعة واكتفاء الذاتي. طلب من المشاركين خليه يقدموا مقترحات أديلة عشان تساهم في القطة هنا القطاع الريف في فينتورا بروفينس هنا بلدنا تشاد. نذكركم يشاركوا في الفورماسيون ده 30 من المهندسين هنا الزراعة والناس المعنيين.
1: الوزير هنا الصحة الأمة ولا وقاية دكتور عبد الرحيم عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اجتماع قدم فوق النتائج عن التحقيق الصوف العلمي الصالح للشراب والخدمات انت النظافة في المؤسسات الصحية في بلدنا تشاد. المناسبة بقت في الفندق الصداقة بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. الزميلة حليمة محمد ساكن تكلمنا بالحدف عن الملمة
4: عشان يقووا جودة حنت الخدمات الصحية وتحسين ظروف الرعاية الصحية في اللبتانات. ده الهدف الكان نظم فوق الاجتماع اللي بيعرضوا فوق نتائج عن التحقيق البخص وفران العلمي الصالح للشرب وخدمات حنت النظافة داخل المؤسسات الصحية في بلدنا تشاد. وده بدخل في إطار الجهود عن الحكومة في تحسين الرعاية الصحية وقوان الوقاية من الأمراض. المناسبة دي بدأت بكلمة حنا ممثل اليونيسيف ليسيانو كاليستيني الكان أكد فوق أهمية وفران الألمي الصالح للشرب وخدمات حنت النظافة داخل اللبتانات ودال عشان يحموا فوق صحة حنا المرضانين والدكاترة البخدموا في اللبتانات. قال وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في أهمية هنا نتائج حنت التحقيق البخص وفران العلم الصالح للشرب.
5: نقام يتألق بتقييم العمل اللي قامت بها الخبراء قاموا بها خبراء بالنسبة للماء الأصلي لأن الماء الأصلي ده شيء مهم جدا جدا لحياة الإنسان ولو كان الماء أصلي نظيف بيخفف لنا المرض. لازم في المستقبل نقيم الوضع هنا المراكز الصحية بصفة عامة في تشاد ولازم يعني نفرض قروش لي إنجازات عشان كل المراكز الصحية المستشفيات الجامعية لازم نكون الماء نظيف في المستشفيات يعني الماء النظيف ده شيء مهم جدا جدا حتى الكوليرا اللي حصل وبها هنا الكوليرا الجدة لو كان إنسان نظيف ما بلقى الكوليرا عشان كده لقانا اليوم ده لقاء مهم جدا جدا هو يدخل في إطار تنمية البلد لتقوية النظام الصحي.
4: نذكر بكونه نتائج حنا التحقيق ده يبقى وسيلة مهمة عشان بوجهه فوق السياسات والاستثمارات المستقبلية في قطاع حنا الصحة عشان يضمنوا وفران حنا الألمي الصالح للشرب في كل اللبتانات حنا بلدنا تشاد.
1: المدير العام للصيدلية والمختبر هنا وزارة الصحة العامة والوقاية دكتور أيوب موسى عبد الرحمن ختم أعمال الدورة التدريبية اللي نظموها في حول المخاطر البيولوجية والتطبيق العملي عشان يستخدموا المختبر الاحتواء للسلامة وضمانهم جودة الممارسة وسلامة المواطنين في الأمل. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في إطار نفذان الرؤية حنا كبيرة الدولة حول النظام الصحي القائد في الفقرة رقم 10 من جانبها بنتي الإذن لوزارة الصحة عشان تجدد النظام الصحي وده من خلال قوان البنية التحتية ووفران المعدات الطبية والكفاءة في المعاملة حنا الكشف والاكتشاف والوقاية من الوباء ولقيان حلول مناسبة للأمراض البتآدي. في المناسبة دي كملت الدورة التدريبية التخص الخطورة البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية حن المختبر حن الاحتواء للسلامة خلال 10 أيام من الدورة التدريبية. المشاركين اتبادلوا المعلومات حول طبقان الفعلي في الاستخدام العديل للمختبر حن الوقاية للسلامة عشان المختبر الجديد ده لقطع الوزارة في الآونة الأخيرة وبدعم من صندوق البحارب الوبا عشان المختبر الجديد ده يضمن السلامة للدكاتير عشان ما ينقل لهم المرض في وقت هم بمشوا خدمتهم الطبية. استعمال الأمثل للمختبر ده هو واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه النظام الصحي، لكن ومن خلال الدورة البجدي تساعد العمال في تطبيق العمل وكيف يستخدموا للمختبر حن الاحتواء للسلامة ويضمنوا الجودة حن العمل والسلامة حن العمال في وقت هم قيدين بمارسوا مهنتهم الطبية. في وقت الختام حن الدورة المشاركين قدموا متطلبات كثيرة من ضمنها كتران الدورات حول المخاطر البيولوجية وقوان عملية التشغيل للمختبر حن الاحتواء للسلامة ورفعان قدرات المدراء حن المختبر ووسعان أنواع التدريب في السلام والأمن البيولوجي وده في المستوى الوطني، وأيضا طلبوا مواصلة التدريب في السلامة البيولوجية واحترام القوانين الصحية في كيف يديروا المعدات الطبية الخلاص استعملوها. في كلمتها حن ختامة الدورة التدريبية المدير العام للصيدلة والمختبر في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور أيوب موسى قال بكونه المبادرة المثل دي تكون خطوة إيجابية ومهمة في البرنامج الوطني لمحاربة السل والأمراض الآخرة البتعادي، والفريق الدربو ده يكون أول فريق مسؤول بالتحكم في الإجراءات حنا إدارة ومنعان وقوع المخاطر البيولوجية ودا في داخل المختبرات الصحية. والفريق الكونو ده في رقبة مسؤولية كبيرة في شمولية الثقافة المهنية الحقيقية للموظفين ودا من خلال كيف يسوي المشاركة الجماعية الهم اكتسبوه في الدورة التدريبية. نذكركم بكونه الدورة الكملت دي رأسوها خبراء جو من دولة مالي وبنه والدولة الكاميرون.
1: الجمعية المهنية للسلامة هن أنتان الدم بالتعاون مع المركز الوطني لأنتان الدم نظموا مناسبة هن تكريم للشباب الساهموا واتبرؤوا بالدم عشان ينقذوا حياهن المواطنين. المناسبة بقت بحضور نائب مدير المركز الوطني لأنتان الدم أبكر لول معلوم وبعد من أعضاء عن الجمعية الزميل عبد الرحمن ميكائيل مومين والتفاصيل.
6: الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم وشركائها نظموا حفلة تكريم وترقية السفراء تبرؤ الدم أي الشباب للأمباسادير. المناسبة كمان بقت فوقها عدة مداخلات من مسؤولين الجمعية والشركاء، وكان ركزت بأهمية أنطين الدم بكون عملية أنطين الدم ده هي عملية تطوع وخدمة إنسانية قادة في المقام الأولاني، وأيضا تساهم بصورة مباشرة في إنقاذ الأرواح وتدعم المنظومة الصحية. وزادوا في كلامهم وقالوا هم بجاهدوا ليسووا وينظموا أنشطة كثيرة تساعد في وعيهن المجتمع بخصوص أنطين الدم. المدير النائب حنا مركز الوطني لنقل الدم أبكر رول مالوم ونائب رئيس الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم محمد أحمد أبو سكين هجوا في أهمية أنطين الدم ودور الشركاء، وأضافوا بكون أنطين الدم ده بضمن الآفة وبنقذ حياة المواطنين وبخفف لهم المعاناة ده على حسب الكلام القالوا في خطابهم.
1: الأمين العام حن الولاية بحر الخزال أحمد خميس إسحاق فتح أمس أعمال هنا الورشة الصادق فوقها في الخطة هنت التواري لكثير من المخاطر في بحر الغزال، وشاركوا كثير من الفائلين في المجال الإنساني والتنمية. المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع هنا ولاية إندي صبا خاطر إرجع قام بجولة ميدانية في المركز الإداري هنا كارياري أشهدف كمان يعرف التطورات انت المشروع البوصل العلمي من أمجرس، وده بدخل في التنفيذ هنا البرنامج والتوجيهات هنا المشير محمد إدريس تيبي إتنو. خلينا نسمعوا للمستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة انت المشاري في إندي صباح خاطر أرجع.
7: الأسكم وسرودة يمشي كويس ولا ما كويس؟ المارشال محمد إدريس ديبي هو كلفانا نيجي نشوفه هل هذا مسروق ماشي كويس ولا ما ماشي. الأمن بتاع كرياري ويمشي في السكان بتاع مجرس ده بيجي نشوفنا ولقينا صوبات كتير. الصوبات ده الشركة هو يشيل مسؤوليته.
1: هسا 7:31 دقيقة في مجرس كرياري في أنجلا في دغاري وفي أسرتيني وفي راديو تشات. قبل ما نختم نيد الناوين رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي فتح أمس أعمال الدورة الآتية الثانية وكلموا في جانب الاقتصادي والقانون هنا المالية لعام 2027. الوفد الوزاري على رأس وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جيلين الفاتفي عبيشي قابل رجال الأعمال والشركاء وزاروا البكان بجفوف فوق اللحوم. وزير النصيحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اجتماع أنا قدمان النتائج أصوها البحث فوق العلمي النديف عن الشراب. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة اليوم 29 ربيع الأول 1448 هجرية كتبوها محمد أحمد عبد الكريم مهاجر عبد الرحمن ميكايل مومن حليمة محمد ساكن وحسن موسى حسين وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشرة الخادمة تسمو إن شاء الله باكر بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميلة حاجة حسنية آدم محمد هنا جمعنا راديو تشاد. مع السلامة مع التحيات تصبحون على ألف خير.
8: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

الشكر لنا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدمها لنا عبد الكريم حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7:40 نواصل بباقي بلاغتنا. القولي محمد عبد الرحيم الدليجيد الناعم الليمي الحاكم كايلا عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم محمد عبد الله الحاج الجد بشارة جبرين محمد أبكر إدريسة خالة خرسة الحاج آدم بركة محمد أبو قاسي الحاج الجد محمد الحاج جبرين موسى الحاج تيقوه محمد بلام هارون مليمي حسن محمد يارو إما محمد كويس الشيخ الجد أبوة الدليجي حسب الله عبد الكريم الدليجي حسين السيار الدليجي جيمي شايب الدليجي حسين احمد بلاما امباري رمضان الحاج محمد ابو قبجة الحاج فكي جدا بلاما يعقوب عبد الرحمن عائلة ساكن عائلة رمات دنا لما الهزني بلخو لكل الاهل برا وداخل بوفاتها بنيتي وزوجتي فاتم ميكايلا عبد الرحيم اللي اتوفت يوم الجمعة بعد ما والودك تلتها السرخة كمان تكون عم باكر في كارتي لاماجي الديليجي دانا مليمي. نكرر البلاغ الجوني محمد عبد الرحيم الديليجي دانا مليمي الحاج ميكايلا عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم محمد عبد الله الحاج الجد بشارة جبرين محمد أبكر إدريسة خالة خرسة الحاج آدم دركو محمد أبو قاسي الحاج الجد محمد الحاج جبرين موسى الحاج تيقو محمد بلام هارون مليمي حسن محمد يارو دنا إما محمد كويس الشيخ الجد أبوة الدليجي حسب الله عبد الكريم الدليجي حسين السيار الدليجي جيمي شايب الدليجي حسيني أحمد بلام أمباري رمضان الحاج محمد أبو قبجة الحاج فكي جدا بلاما ياخوب عبد الرحمن عائلة ساكن عائلة رماد دنا لما الهزين يبلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاة بنيتي وزوجتي فاتمة ميكايلا عبد الرحيم اللي توفت اليوم يوم الجمعة بعد ما والودة قتلتها والسرقة تبقى أم باكر في كارتيلا ماجي اللي تدلقي دنا مليمي المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة. الحاج هارون السالي بشير هاشم قالت هاشم الحاج إدريسة أبو زجيل حسيني عبد الله أبكر أخضر جدة التوم بلام عبد الله هارون جوبالة الشيخ المؤمن اللوان آدم خالة مؤلم جبرين التوم آدم جبرين محمد عبد الواحد اللوانة أباتي دحان محمد حمدان إدريس إدريس عبد الغني التجاني هارونا الدليجي كواس الدليجي أخونا الدليجي سيف الدليجي أجيت أخي اللوان كشلة أدنا الدليجي عبد الرحمن زريبي الدليجي توم ألاجا ألاجا عبد الله الحاج عبد بكر أنكو الحاج عبد الرحمن حسيني محمود إيسا بلاما قنبو محمد قرسل اللمير آدم حسن نجيمي اللوان آدم زنا أخبش حسيني الحاج خالة الدليجي بول أكا بيبلغوا لي كل الأهل برا وداخل نتشات وهنا كاميرون نيجيريا بوفاتنا أخوم وأبوم مؤلم هاشم الصالح اللي اتوفى اليوم والسرخة تبقى عن باكر في أنجيري كواس في مسجد هنا علايا. نكرر البلاغ الحاج هارون الصالح بشير هاشم غالي هاشم الحاج إدريسة أبو زجيل إسيني عبد الله أبكر أخضر جدة التوم بلاما عبد الله هارون جوبالة الشيخ المؤمن اللوان آدم قالة مؤلم جبرين التوم آدم جبرين محمد عبد الواحد لمنا أباته لمنا أباتي دحان محمد حمدان إدريس إدريس عبد الغني تجاني هارونا الدليجي كواس الدليجي أخونا الدليجي سيف الدليجي أجيت أخي اللوان كشلة دنا الدليجي عبد الرحمن زريبي الدليجي توم
Al-Ajah Abdullah, Al-Hajah Abbakar Anoko, Al-Hajah Abdurrahman Hisseini, Mahmoud Issa, Blama Gombo, Mohamed Garsal, Al-Amer Adam Hassan Najime, Al-Lawana Adam Zanna, أخبش هسيني الهاجة خالة الديليجي بول أكا بيبلغوا لي كل الأهن برا وداخل أنا تشاد وكاميرون نيجيريا بوفاتنا أخوم وأبوم مؤلم هاشم أسلا اللي توفى اليوم والصدخة تبقى عن باكر في أنجاري كواس في جنب المسجد هنا علي الله مرحوم علي أفا ويرحمه بالجنة جيمي توم هارون توم الشيخ الشرق نكور بركة محمد ميكايلا أزرق بيبلغوا لي كل الأهنة برا وداخل بالصدقة هن الأربعين يوم هن ولايتهم هسيني آدم اللي ببقى يوم الأهد في هلة أمبين هن بشارة ألكا جيمي توم هارون توم الشيخ الشرق نكور بركة محمد ميكايلا أزرق بيبلغوا لي كل الأهنة برا وداخل الصدقة عن الأربعين يوم هنا ولايتهم هسينا آدم الصدقة تبقى يوم الأهد في هلة أمبين هنا بشارة ألكا المرحوم الله يأفى ويرحمه بالجنة نواصلوا من مكان التلفان الساعة 7:46 دقيقة نواصل دائما من مكنة الفن.

نواصل دائما ببلاغتنا السيد عثمان علي علي طاهر عمر طاهر بلام هارون آدم أحمد كوسا الجوني عبد الرحمن الهاج هارون أبو هوا الأيلة هنا عبد الله يا وسالي عبد الخادر طاهر عثمان طاهر محمد علي الشيخ بشارة سعيد آدم النديف بشارة توم آدم توم قرصة خالة بلامة محمد الدي رماد عمر توم الحاجة بشارة آدم بلامة عمر حسنة أبكر جدة محمد حسنة يونس هارونة جدة بلامة محمد هارونة فكي ولا قدري جدة آدم عبد الله يا ميكايلا أبا جدة حسن إبراهيم حسن عبد الله يا قنبو حامد محمد عربي عبد الكريم محمد عبد الله محمد بشارة بركة عبد الله مالما سندا عبد الله يا جوخان الرئيس إبيل الجوني آدم زكريا ليما الهزني بلخو لكل الآن برا وداخل بوفاة وليد وأخوم علي عثمان اللي توفى اليوم يوم الجمعة والصرخة تبقى أم باكر يوم السبت في اللسدة أنا بلام هارون آدم داك في كانتون أفرق عثمان علي علي طاهر عمر طاهر بلام هارون آدم أحمد كورسا الجوني عبد الرحمن الحاج هارون أبو هوا الأيلة أنا عبد الله والسالي عبد الخادر طاهر عثمان طاهر محمد علي الشيخ بشارة سعيد آدم النظيف بشارة توم آدم توم هارون خالة بلامة محمد الدي رماد عمر توم الحاجة بشارة آدم بلامة عمر حسنة أبكر جدة محمد حسنة يونس هارون جدة بلامة محمد هارون فكي ولا قدري جدة آدم عبد الله يا ميكايلا أبا جدة حسن إبراهيم حسن عبد الله قنبو حامد محمد عربي عبد الكريم محمد عبد الله محمد بشارة بركة عبد الله مالم سندا عبد الله جوخان الرئيس إبيل الجوني آدم زكريا ليما الهزني بلخو لكل الأهنة برا وداخل بوفاة وليتي وأخوم علي عثمان اللي توفى اليوم يوم الجمعة والصرخة تبقى أم باكر يوم السبت في اللسدة أنا بلام هارون آدم في كانتون أفرق الأولاد هنا موي ماكوكي باسو إدريس كيلي باسو نابيا كوكي تمبايا مندو تالا كوكي مانيو نغوري كيسايا غاندا بيكي ماكوكي وهاو مكانجي بيبلوخو بيهزي موت هنا موي ماكوكي اللامات اليوم يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 ده في اللبتان الكبير هننجمينا بعد مرض البلاغ موجه للآيلة هننجمينا سار كيابي وجماسة ولا بكان الريكوما في بيت انا ديفين في كارتي حبينا ما بقيت من الإجليز لا بارول دي في ولا دفن الانيماسيون كمان بكون يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 في سيميتير هنا تكرة نكرر الاولاد انا موي ماكوكي باسو ادريس كيلي باسو نابيا كوكي تامبايا ماندو تالا كوكي مانيو نغوري كيسايا غاندا بيكي ماكوكي او مكانجي بيبلوخو موت هنا موي ماكوكي اللامات اليوم يوم الجمعة في اللبتان هني هننجمينا بعد مرض البلغ ده موجه لكل الايلة هننجمينا سار كيابي وجماسة ولا ريكيوما كمان بكون في بيت انا الدفين ده في كارتي حبينا ما بقيت من الاجليز لا بارول دي في ولا انتر انيماسيون بكون يوم اللندي 14 سبتمبر 2026 ده في مخابر هنا تكرة داخل الاستوديو الساعة 7:55 دقيقة دي بلاختنا هنا الهزن هنا اليوم اشي المراهيم الله يعفهم ويرحمهم بالجنة والاهل الله يوليهم الصبر نواصل كمان من مكانة الفن

مرة أعزاء مستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستوديو الساعة 7:58 دقيقة، حلت الوقت المهدد لي انتهى. نختم البرنامج ونخلي البقاء للزميل لبنان سيلا يوي يواصل البرنامج بكلام فرنسي لمدة 75 دقيقة. خدمكم في مكنة الفن محمود القصرة، وأنا قدام الميكروفون حسني آدم محمد. نقولكم أسبوع الخير، لألف خير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا. هنا الإزالة الوطنية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. افتتحت أمس أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس مجلس الشيوخ للدورة 2026، وقد تناول رئيس المجلس الدكتور هارون كبدي في خطابه الافتتاحي العديد من القضايا، منها قانون المالية العام 2027. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم يعود بنا إلى هذه الجزئية في ورقته التالية.
2: في خطابه رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية، تناول حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يدعو خلاله أعضاء المجلس إلى دراسته واعتماد المشروع والمصادقة عليه. وقال إن مشروع قانون المالية لعام 2027 لا يعتبر مجرد وثيقة تحتوي على أرقام فحسب، بل يتخذ أهمية بارزة في سير عجلة الاقتصاد الإرشادي. وفي هذا السياق لفت رئيس مجلس الشيوخ انتباه أعضاء المجلس منذ افتتاح الدورة الثانية إلى أهمية إجازة الميزانية الجديدة والدور الذي ينبغي أن يؤديه، موضحا إلى أن دراسة مشروع الميزانية يجب أن تتمحور حول هدف واحد يتمثل في المصلحة العامة ودعم المواطنين. وبعبارة أخرى، شدد الدكتور هارون كبدي إلى ضرورة أن يأخذ الأعضاء في الاعتبار أثر الميزانية المالية على حياة السكان التشاديين وعلى مسار التنمية التشادية. كما أشار رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي في خطابه إلى أن كل بند من بنود الميزانية وكل سطر من أسطرها يرتبط بالواقع الاجتماعي الملموس، فهناك مدرسة ينبغي بناؤها، ومركز صحي يحتاج إلى التجهيز، وطريق يتعين إنجازه، وبئر ينبغي حفره، ونشاط اقتصادي يحتاج إلى الدعم، وشباب بحاجة إلى التكوين والتأهيل. وبهذا دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى أخذ مختلف الرهانات والتحديات المرتبطة بقانون المالية بعين الاعتبار من أجل دعم التنمية الشاملة في البلاد.
1: عقد الفاعلين وشركاء الفنيين لقاء مع الوفد الوزاري الذي يزور ولاية وداي، وذلك من أجل وضع الإجراءات الوقائية للأضرار التي قد تنجم عن قلة هطول أمطار هذا العام. آدم أبرم إبراهيم هران.
3: جمع اللقاء الفاعلين في ولاية وداي إلى جانب ممثلي الشركاء الفنيين والماليين، حيث قصص اللقاء لتقييم الوضع المرتبط بشح الأمطار واستشراق التداعيات المحتملة على السكان، ولسيما في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وخلال المداولات قدم مندوب الإنتاج الزراعي وممثل مندوب الثروة الحيوانية بولاية وداي عرضا حول الصعوبات التي يواجهها المزارعون ومربي المواشي جراء نقص التساقطات المطرية، مشيرين إلى المخاطر التي تهدد الأنشطة الزراعية والرعوية ومصادر عيش السكان. من جهتهم جدد ممثل وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية استعدادهم لمواكبة تشاد في مواجهة هذا الوضع والمساهمة في وضع استجابات مناسبة للتحديات المطروحة. وفي كلمته أوضح رئيس البعثة وزير الدولة طاهر حامد انجلينغ أن هذه المهمة جاءت بتوجيه من رئيس الدولة بهدف في الوقوف على حقيقة الوضع ميدانيا وتقييم احتياجات السكان. وأضاف أن هذه المهمة تندرج في إطار نهج استباقي يرمي إلى تفادي حالات الطوارئ وتمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة في وقت مبكر لمواجهة التداعيات المحتملة الناجمة عن شح الأمطار في إقليم وداي. أبشا آدم إبراهيم هران للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كما زارت البعثة الوزارية التي يقودها وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد انجلين، زارت موقع تجفيف اللحوم بمدينة أبشة. حسنين عثمان علي.
4: استهلت البعثة زيارتها الميدانية بموقع لتجفيف اللحوم بمدينة أبشة، وتحديدا في حي كبرتو، حيث اطلعت على سير الأنشطة والجهود المبذولة في هذا المجال. وأوضحت رئيسة اتحاد جودة أمضيفان عثمان أن الأنشطة تسير في ظروف جيدة رغم وجود بعض الصعوبات، من بينها نقص اليد العاملة إلى جانب التحديات المرتبطة بتسويق المنتجات ونقلها. من جهتها أكدت البعثة الحكومية أن هذه الانشغالات ستخضع للمتابعة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب الآجال. بعد ذلك توجهت البعثة إلى الموقع الزراعي في تندو الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب شرقي مدينة أبشة، حيث وقفت ميدانيا على سير الأنشطة الزراعية والأعمال التي ينفذها المنتجون. وخلال اللقاء عرض المنتجون أبرز انشغالاتهم والتحديات التي تواجههم، لا سيما الحاجة إلى حفر الآبار وإنشاء سدود أخرى وتركيب تجهيزات للطاقة الشمسية، فضلا عن توفير المعدات والوسائل الضرورية لدعم الإنتاج الزراعي وتطويره. وأوضح الشركاء أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى دعم المنتجين والمساهمة في تحسين الإنتاج وتطوير الأنشطة الزراعية. وقد حظيت هذه المطالب باهتمام البعثة التي جددت تأكيدها على متابعتها والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة الحكومة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتقييم احتياجات مختلف الفاعلين ميدانيا بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم جهود التنمية في ولاية والداي. أبشة، حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: هنا بالعاصمة جمانة افتتح المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور دورده افتتح أعمال ورشة اعتماد الخطة الوطنية لتحديث القطاع الريفي، وذلك بحضور المكلف بالبرامج بالبنك الدولي إليزي ويدراغو. زكريا يحيى زكريا.
5: اعتماد هذه الخطة الوطنية يسمح لتشاد بالحصول على التمويل من البنك الدولي. بهذه المناسبة تحدث منسق مشروع برو أجري محمد عبدالله قرومي عن هدف المشروع ودوره في تحسين جودة الانتاج الزراعي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ومكافحة التغير المناخي وزيادة الانتاجية. وأكد المكلف بالبرامج بالبنك الدولي إليزي ويدراغو دعم البنك لمثل هذه المشاريع ومرافقة البلاد في ترقية القطاع الزراعي، خاصة في ظل التغير المناخي والازدياد السكاني والتحديات البيئية التي تستدعي التدخل العاجل من قبل الشركاء. وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب محمد نور دودي قال إن وزارة الإنتاج الزراعي تسعى لترجمة توصيات الخطة الوطنية للتنمية 2030 عبر المساهمة في قطاع الزراعة والاكتفاء الذاتي، داعيا المشاركين تقديم مقترحات جيدة تسمح بتحديث خطة القطاع الريفي بكافة ربوع البلاد. يشارك في هذه الورشة حوالي 30 مشاركا من فنيين زراعيين ومعنيين بهذا القطاع.
1: ترأس وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اجتماعا لعرض نتائج التحقيق المتعلق بمدى الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات النظافة في المؤسسات الصحية في تشاد. عبد الله هارون آدم.
6: تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف الرعاية داخل المؤسسات الصحية، كان ذلك هو المغزى من تنظيم هذا الاجتماع الذي خصص لعرض نتائج التحقيق المتعلق بمدى الحصول على مياه صالحة للشرب وخدمات النظافة داخل المؤسسات الصحية في تشاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض. انطلقت فعاليات هذه المناسبة بكلمة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لسيانو كاليستيني، الذي أكد أهمية توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات النظافة داخل المرافق الصحية لما لها من دور أساسي في حماية صحة المرضى والعاملين في القطاع الصحي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد شدد على أهمية تحويل نتائج التحقيق إلى خطط عملية واستثمارات ملموسة من خلال إدراج احتياجات قطاع المياه والنظافة الصحية ضمن الميزانية الوطنية وخطط تطوير المؤسسات الصحية. وأضاف:
7: يجب علينا في المستقبل نقيم الوضع عن المراكز الصحية بصفة عامة في تشاد، ولازم يعني نفرض قروش لإنجازات عشان كل المراكز الصحية. لازم نكون الماء نظيف حتى الوباء عن الكوليرا الجدا، لو كان إنسان نظيف ما بلغ الكوليرا. عشان كده لقانا اليوم ده لقاء مهم جدا جدا.
6: هذا ويشكل نتائج هذا التحقيق أداة مهمة لتوجيه السياسات والاستثمارات المستقبلية في قطاع الصحة، أملا في ضمان حصول جميع المؤسسات الصحية في تشاد على خدمات مياه ونظافة صحية آمنة وفعالة بما يعزز جودة الرعاية ويحمي صحة المواطنين.
1: اختتم مدير الصيدلة والمختبر بوزارة صحة العامة ولقاء الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن اختتم أعمال الدورة التدريبية التي نظمت حول المخاطر البيولوجية والتطبيقية لاستخدام مختبر الاحتواء للسلامة لضمان جودة الممارسات وسلامة الموظفين. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
8: على غرار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للنظام الصحي الذي وضعه المشير في مشروعه السياسي في الفقرة العاشرة والتي تخول وزارة الصحة بتحديث النظام الصحي من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير المعدات الطبية والقدرة الوطنية في التعامل مع التشخيص والرصد والوقاية والاستجابة الفورية للأمراض المعدية، تجيء اختتام أعمال الدورة التدريبية حول المخاطر البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية لمختبر الاحتواء للسلامة تنفيذا لهذا الغرض. وخلال العشرة أيام تبادل المشاركون بإجراء حوارات متعددة حول التطبيق العملي للاستخدام الأمثل لمختبر الاحتواء للسلامة، وقد امتلكته الوزارة مؤخرا بدعم من صندوق مكافحة الأوبئة، ويضمن سلامة الموظفين في انتقال العدوى في البيئة العملية. ويعتبر إتقان استخدام المختبر واحد من أكبر التحديات الذي يواجه النظام الصحي، لكن من خلال هذه الدورة التي نظمتها الوزارة ستعمل في تذليل اللغز والحواجز في التطبيق العملي في استخدام مختبر الاحتواء للسلامة وضمان جودة الممارسات وسلامة الموظفين في بيئة العمل. وخلال اختتام أعمال الدورة قدم المشاركون توصيات عدة موجهة إلى وزارة الصحة العامة قرأها محمد آدم كابو، منها تكثيف الدورات حول المخاطر البيولوجية، تعزيز عملية التطبيق العملي لمختبر الاحتواء للسلامة، تصعيد وتيرة الفرص ورفع كفاءات مديري المختبر، توسيع نطاق التدريب على السلامة والأمن البيولوجي على الصعيد الوطني، مواصلة تمويل التدريب على السلامة البيولوجية، تدريب الموظفين في عملية الصيانة والوقاية التصحيحية في مختبر الاحتواء للسلامة، احترام المعايير الصحية لإدارة النفايات البيولوجية. ولدى اختتامه لأعمال الدورة المدير العام للصيدلة والمختبر بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتور أيوب موسى عبد الرحمن يقول إن هذه البادرة تمثل خطوة أساسية وهامة في البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض المعدية والمستعصية، ويشكل هذا الفريق أول نواة مسؤول عن التحكم في التدابير لإدارة ومنع وقوع المخاطر البيولوجية في المنشآت الصحية، ويقع على عاتق هذا الفريق مسؤولية كبيرة في تعميم الثقافة المهنية الحقيقية للموظفين من خلال القدرة التشاركية التي اكتسبوها في خلال هذه الدورة. للإشارة فإن الدورة أشرف عليها خبراء قدموا من مالي وبنين والكاميرون.
1: نظمت الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم بالشراكة مع المركز الوطني لنقل الدم نظمت صباح اليوم مراسيم ترقية سفرائها الشباب إلى صفة سفراء كبار. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
9: الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم وشركائها ينظمون حفلا تكريميا لترقية السفراء التبرع بالدم. المناسبة شهدت عدة مداخلات من مسؤوليها الجمعية والشركاء والتي ركزت حول أهمية التبرع بالدم، لأن عملية التبرع هي عملية تطوعية وإنسانية في المقام الأول، كما أنها تساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية. وأضافوا بأنهم سيسعون لإقامة المزيد من الأنشطة التوعوية وتنظيم الفعاليات التي تعزز من وعي المجتمع حول المساهمة في عملية التبرع بالدم. المدير النائب لمركز نقل الدم أبكر لول مالوم ونائب رئيس الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم محمد أحمد أبو السكين كلاهما تطرقا إلى أهمية نقل الدم ودور الشراكة، مضيفين إلى أن نقل الدم يضمن سلامة آمنة وتوفير آمن وسليم يمكن إنقاذ حياة المواطنين بغية التخفيف عن معاناة المواطنين وإنقاذ حياتهم.
1: يقوم مستشار رئيس الجمهورية الخاص المكلف بمتابعة المشاريع حاضر إرجاء بجولة ميدانية إلى مركز إداري كارياري بهدف معرفة تطورات مشروع توصيل مياه إلى أمجرس، وذلك تنفيذا لتوجيهات المشير عباس بكر مصطفى.
10: المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع بولاية إني دي الشرق خاطر أرجة يقف شخصيا على مجريات مشروع توصيل أنابيب المياه من حوض كارياري إلى أمجرس بهدف معرفة وتفقد تطورات العمل والكشف عن جاهزية المعدات المستوردة لإكمال العمل الميداني. لذا قدم المستشار خاطر عرجة توجيهات صارمة لتخليص المشروع في فترة شهرين، كما لاحظ المستشار نواقصا وتأخيرا في العمل.
11: الأسكم وسرودة يمشي كويس ولا ما كويس؟ المارشال محمد إدريس ديبي هو كلفانا نيجي نشوفه الحاده مصروف ماشي كويس ولا ما ماشي علمنا بتكرري ويمشي في السكان بتاع مجرس ده بيجينا شبنا ولقينا صوبات كتير الصوبات الشركه هو يشيل مسؤوليته.
10: من ناحية المهندسين قال الحسن جعلود مسؤول قسم المراقبة بأنهم يعملون على استيفاء واحترام الدفتر المتفق عليه.
12: من كارياري لمدينة أم جراس نحن عم نشتغل على خزانات المعالجة وإن شاء الله المشروع بيخلص على وقت قريب وبيكون داخل ضمن الخدمة.
10: كما وقف المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع بولاية إنيدي الشرق خاطر عرجة على حوض كارياري منبع إنعاش وتزويد أم جراس بالمياه، مستمعا إلى شروحات المهندسين في كيفية تحليل المياه لتكون صالحة للشرب. كارياري عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختاما نشرها هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.